احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: إنما على رؤوسنا الطير، لا يتكلم منا متكلم. إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. مستمعي الكرام، حسن الخلق اسم جامع لكل أنواع البر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق فقال: ألا تغضب ولا تحتد. وقال أيضا: أن تحتمل ما يكون من الناس. وقد قال بعضهم: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس. ولأهمية حسن الخلق كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي، إلى قوله: أول المسلمين، ثم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. فحسن الخلق مع الناس ولا سيما أهل البيت عبادة لطيفة وخفيفة، وجه مبتسم وكلمة طيبة وكف أذى. والمسلم مأمور بالكلمة الهينة اللينة والبسمة اللطيفة لتكون في ميزان حسناته صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال أيضا: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن فحسن الخلق من أيسر العبادات وأعظمها أجرا في الشريعة الإسلامية. وتأمل أخي الكريم الفضل العظيم والثواب الجزيل لحسن الخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى مكانة الخلق الحسن في ميزان العباد يوم القيامة: ذلكم الميزان الذي يجد الناس فيه كل ما قدموه من اعتقاد وقول وفعل. ونبه إلى أن العبد قد لا يجد أثقل في ميزانه من حسن خلقه مع عباد الله سبحانه وتعالى. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ويعطى صاحب الخلق الحسن بيتا في أعلى الجنة جزاء لترقيه في معالي الأخلاق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهنيئا لمن جمع هذه البيوت. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحب الخلق الحسن تحرم عليه النار، فقال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كل هين لين قريب سهل. مستمعي الكرام، ومن جميل الوصف لحسن الخلق ما قاله الفيروز أبادي رحمه الله: واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أيها الإخوة والأخوات، إننا لن نسع الناس بأموالنا، ولكن يسعهم منا حسن أخلاقنا. لا يريد من يتعامل معنا منا إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة والتغافل عن الهفوة وتلمس العذر. ومن أحق الناس بحسن أخلاقنا أهلنا وأولادنا، حتى نعينهم على القيام بحقنا وبرنا كما يحتاجه أرحامنا، حتى تدوم المحبة وتتحقق الصلة، وكذلك حسن الأخلاق مع الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كما يحتاج حسن الأخلاق من كان في مواجهة الناس وتشتد الحاجة إليهم كالموظفين والمعلمين وغيرهم، فلا شك أن حسن استقبالهم لمن يقصدهم والصبر عليهم، لا شك أن ذلك قرب إلى الله تعالى، ويحقق جودة العمل وسعادة المتعاملين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور

والقصد أن تكون

الفجيرة أف أم والهوى شرقي.

0: تبلش انت.
1: اذا تبي تبدا صباحك صح تابعنا عبر اثير رئه الامارات الفجيره مع برنامج يسعد صباحك، بكون وياكم من الاثنين للجمعه من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. سلطان القاسمي يعتمد توظيف 717 مواطنا في الشارقة. غباش يزور صربيا على رأس وفد من المجلس الوطني الاتحادي. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون. الإمارات للدواء تعلن سحب منتجين من مبيد الحشرات. الناشرون الإماراتيون يسلطون الضوء على سوق النشر الإماراتي في

0: العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت. مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. إعادة توجيه 121 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي. ترامب يحض إسرائيل وحزب الله على وقف القتال إلى الأبد. في الاقتصاد، تفعيل الربط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني وأبو ظبي للأوراق المالية. دي بي وولد تضخ 100 مليون دولار لرفع الطاقة الاستيعابية لعملياتها اللوجستية في الدومينيكان. أسعار الذهب مستقرة والمعادن النفيسة الأخرى متباينة. في الرياضة، الظاهري يحصد المركزين الثاني والثالث ويتصدر الترتيب العام لبطولة الفورمولا الإقليمية. أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو تكشف النقاب عن أبرز بطولاتها في المرحلة المقبلة. 31 ميدالية للإمارات في المحافل الخليجية والعربية والآسيوية خلال شهرين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

حصلت الكثير وتمنيت الكثير، فربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات بكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة.

0: لتصافح الشاطئ جزراً ومداً في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير والنور والسرور، صباح التفاؤل وصباح الأمل وصباح الابتسامة. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا وين ما يوصل صوتنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة. ومع البداية تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. في كل بيئة عمل ناجحة لا تقتصر عوامل النجاح على المهارات والخبرات فقط، تلعب العلاقات الإنسانية دور أساسي بتعزيز التعاون، خلق أجواء إيجابية بين الموظفين، التواصل اليومي والاهتمامات المشتركة، حتى هذه الاستراحات القصيرة يمكن يعني تساهم بشكل كبير في بناء فريق عمل يعني يمكن يكون أكثر انسجاماً وقدرة على الإنجازات. نحن اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع، وهل تعتقد أن العلاقات الاجتماعية بين زملاء العمل يؤثر، أو يعني هذه علاقتهم تؤثر فعلا على إنتاجية العمل أو ما يخص؟ صباحكم سعيد مستمعينا، بإذن الله بنكون وياكم من الحين لين الساعة 10 بمجموع بمجموعة منوعة من الفقرات والمواضيع بيسعد صباحك على 92.6 لفجيرة FM. خليكم ويانا يعني.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: نحن عندنا أشياء وايد زينة، لكن لا توقفون عيالي في أنكم تتعلمون، ولا تظنون أن نحن عندنا كفاية، ولا تقتنعون أن الوضع اللي عندنا إذا وقفنا ما حد بيخطف. نحن في سباق إلى يوم الدين، إلى يوم الدين مع العالم كله. نحن نقدر نتقدم بشيئين، بالعلم وبالكوادر الوطنية المميزة اللي بتقود هذه الدولة في القرن 21 و22.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيفاتي.

0: الفجيرة اف ام نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم موضوع نقاشنا مستمعينا بيسعد صباحك عن العلاقات الاجتماعية ما بين الموظفين. في إحدى الدراسات أظهرت أن الموظفين اللي عندهم صديق مقرب في مكان العمل أكثر اندماجا في وظائفهم وأكثر رضا عن بيئة العمل، وترتفع عندهم مستويات الالتزام والإنتاجية مقارنة بالآخرين. وبعد يعني العلاقات الإيجابية بين الزملاء في بيئة العمل تساعد على تقليل التوتر وتقليل الاحتراق الوظيفي، تعزز التعاون وتبادل المعرفة داخل فرق العمل. فخبرونا، هل هذا الشيء حقيقي؟ هل الصداقة أو العلاقات في بيئة العمل تعتبر من عوامل نجاح والدعم النفسي، أو أنها ممكن تسبب بعض التحديات وتداخل العلاقات الشخصية بالعمل؟ طبيعي يكون في اختلاف الشخصيات ما بين الموظفين، يعني في بعض الأشخاص ممكن يكون شخص اجتماعي وآخر شخص هادئ، في بعض الأشخاص يعني ما يحب أن يكلم حد، وتختلف الشخصيات يعني خاصة بيئات العمل اللي فيها عدد كبير من الموظفين تختلف الشخصيات ما بين الشخص والآخر. لكن حلوة هذه الأجواء الإيجابية في بيئة العمل. فخبرونا، هل هذا الشيء حقيقي أو لا؟ ما بتفرق يعني إذا كان عندي علاقات اجتماعية تربطني بالآخرين أو لا، المهم أني أنا أدي مهامي بالشكل الصحيح. ونرحب دائما بتواصلكم على 0922 3115 رقم الواتساب.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا نقيب منصور المحمود.

0: النور والسرور أختي عواطف.
1: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك.
0: الله يسلمك ونصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة الجيرة أف أم، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمين الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات ورشادات المرور. وفيما يخص حركة السير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة الضربي، أحب أبشرك لله الحمد أختي عواطف، الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية التي تشهد ازدحام مرور كثافة مركبات اعتيادية في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. تمركز هذه الكثافة على جسري المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبو ظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع مخاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة لحركة الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديثي وياكم طبعا أتمنى من الأخوة السائقين عدم الانشغال بغير الطريق بأي صورة كانت، وكذلك الحرص على ترك مسافة أمان كافية بين المركبة والأخرى مع الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات، وذلك لسلامتهم وسلام الجميع مستخدمي مرتادي الطرق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور لهذا الصباح على الطرقات العاصمة أبو ظبي أختي عواطف. وفي الختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة الجيرة أف أم ولأخوانا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: يومك سعيد وموفق، ولك كل الشكر دائما النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

92.6 والهو شرقي. تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلايد نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: حركة السير والمرور من دبي.
1: ريان المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صباحك الله بالخير.
2: يا مرحبا. صباحك الله بالعافية اختي عواطف. وش حالك؟
1: لا بخير، طمنيني عنك.
2: الحمد لله وخير، نعم الله يسلمك. أيضا تحية صباح جميع مستمعي إذاعة فجيرة العمل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعة فترة صباحية ومن خلال متابعتنا لحد السير والمرور في شوارع عمرة دبي، نشاهد حاليا من خلال كتم مراقبة في ذات مركز قيادة والسيطرة مع متابعات مكتب الضابط ونواب والدورية الأمنية أن في زحمة مرورية في شارع الشيخ محمد بن زايد، تبدأ من الشارع على دبي من الجزء الأول للثالث، وعلى امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد المخرج المؤدي إلى شارع رأس الخور يشهد كثافة مرورية من جسر بوكدرة باتجاه شارع الخيل من دبي لوضبي من ضبي لدبي. أيضا الزحام مروري في شارع الاتحاد يبدأ لمستخدمين نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي، بينما الحركة الانسيابية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الشندقة والمطار في المسارين من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه معاكس برد دبي لديرة. على معبر الخيل التجاري الحركة الطبيعية من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه معاكس برد دبي لديرة. في كل من شارع ودميثة وشارع حصة الحركة طبيعية من دبي لأبوظبي ومضابي لدبي. ودام في الختام ذكر الأخوة الساقين بأنها تبدأ الساعة 9:09 للحالات طارئة فقط، ونعني فيها طلبة إسعاف حريق في مركبة اعتداء وسطه بين مركز اتصال 9:01 للحالات غير طارئة. فأبغتكم السلامة إنما كنتم وكل شكل إذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك. يوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعاد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: فجيرة اف ام.
2: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع،
3: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة إذاعة الفجيرة.
2: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما ويا يسعد صباحك مستمعينا متواصلين وياكم، واللي حاب يسمع أغنية بإمكانكم التواصل دائما على رقم الواتساب 0922-3-1-5-1-5. وفي تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا ومواضيعنا بيسعد صباحك. خلكم ويانا يعني.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. غباش يزور صربي على رأس وفد من المجلس الوطني الاتحادي. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون. الناشرون الإماراتيون يسلطون الضوء على سوق النشر الإماراتي في وارسو الدولي للكتاب. إقليميا ودوليا، رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت. إعادة توجيه 121 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي. ترامب يحض إسرائيل وحزب الله على وقف القتال إلى الأبد. رئيسة وزراء الدنمارك تضمن ولاية ثالثة بعد اتفاق لتشكيل ائتلاف

0: حكومي. في الاقتصاد، تفعيل الربط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني وأبو ظبي للأوراق المالية. دي بي وولد تضخ 100 مليون دولار لرفع الطاقة الاستيعابية لعمليات اللوجستية في الدومينيكان. أسعار الذهب مستقرة والمعادن النفيسة الأخرى متباينة. في الرياضة، الظاهري يحصد المركزين الثاني والثالث ويتصدر الترتيب العام لبطولة الفورمولا الإقليمية. أبو ظبي لمحترف الجوجيتسو تكشف النقابة عن أبرز بطولاتها في المرحلة المقبلة. 31 ميدالية للإمارات في المحافل الخليجية والعربية والآسيوية خلال شهرين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، نقود الشنبو خالد وجندت ضد عدوانه، محمد لي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه.
3: حين بنبذل الغالي والنفيس على حماية ارض وتراب الاتحاد، وانا يا شباب اعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة في ضربها المثل مب محليا العربية بل عالمية، اثبتت للناس واثبتت للعالم مدى قدرتكم، وانا اتشرف ان يكون واحد منكم اليوم. افتخر انه انا وانت وعيال دائما

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: بينما كنت سائرا بين أزقة إحدى الأسواق العتيقة في مدينة موغلة في القدم، رأيت رجلا قد نهز عمره 80 عاما منكبا على عمله وهو ينحت بعض الكلمات المبهمة بكل دقة واهتمام على فص من الفيروز الصافي، وتوجه بروحه وقلبه لإنجاز ذلك العمل، ثم قام بتثبيت ذلك الفص الجميل على خاتم من الفضة الخالص، فشدني منظره تماما ودفعني الفضول لمعرفة ما قد كتب على تلك الفيروزة، فقرأتها وكان قد كتب عليها كلمة الامتنان، فسرعان ما اشتريت منه ذلك الخاتم وكأنني ملكت الدنيا واكتشفت سرا غامضا من أسرار الحياة. هذه بداية كتاب الرقص مع الحياة. كتاب الرقص مع الحياة رحلة تأملية للكاتب مهدي الموسوي، هو أيضا باحث في السعادة.

0: الماده بعد سنوات طويله من التجارب والبحث في فلسفات وكتب وممارسات مختلفه حول العالم. يقدم لنا هذا الكتاب، الكتاب ما يقدم وصفه سحريه للسعاده، لكن يعرض مجموعه من الافكار العميقه اللي تخلي القارئ يعيد النظر في طريقته بالعيش وكيف يتعامل مع المشاكل والضغوطات. من الافكار الرئيسيه في هذا الكتاب ان السعاده داخليه وليست خارجيه. كثير من الناس يربطون سعادتهم بامتلاك المال، المناصب، العلاقات، لكن الكاتب يوضح بكل بساطة أن السعادة حالة ذهنية داخلية تبدأ من الرضا وتقدير اللحظة. أيضاً الكاتب يقول بدل ما نحارب كل مشكلة ونعيش في صراع مستمر، نتعلم الرقص مع الحياة، أي التكيف مع الأحداث الأزمات وتوظيفها للنمو بدال الاستسلام. أيضاً الضعف قوة، الاعتراف بالضعف والمشاعر الإنسانية سواء كان خوف، حزن، دموع، هو طريق حقيقي للسلام الداخلي، لأن التظاهر بالقوة المستمرة يرهق الروح. أيضاً يتكلم الكاتب عن الوعي باللحظة، الحياة الحقيقية ما هي في الماضي ولا في المستقبل، إنما في اللحظة اللي نعيشها الآن، اللي نعيشها بوعي نقدر نستمتع بأبسط التفاصيل. أسلوب الكتاب بسيط بعيد عن التعقيد، يستخدم لغة قريبة من القلب كلها تشبيهات وصور جمالية، يعتمد على قصص وتجارب شخصية وقصص قصيرة مؤثرة. باختصار هذا الكتاب يذكرنا للحياة ما تعتبر معركة نحتاج نكسبها، هي رقصة نحتاج أن نحن نستمتع بكل خطواتها بكل ما فيها، والسعادة الحقيقية تبدأ من الداخل بالرضا والامتنان ومن التصالح مع النفس والآخرين. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب الرقص مع الحياة.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام من رئة الامارات الفجيرة في يسعد صباحك
1: بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. تنطلق مبادرة صيف الفجيرة 2026 ب 22 يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 17 جهة محلية من بينها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، نادي الفجيرة للفنون القتالية، وإدارة الفجيرة للدفاع المدني، نادي الفجيرة للرماية، لتقدم موسم صيفي متكامل ضمن رؤية تهدف إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية وتعزيز مهاراتهم وقدرتهم في بيئة آمنة ومحفزة. تأتي المبادرة هذا العام لتجمع بين التحدي والانضباط والفكر والإبداع، حيث يخوض المشاركين رحلة تفاعلية متنوعة تجمع ما بين الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمعرفية، بما يساهم في تنمية شخصياتهم وصقل مواهبهم وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية. ويواصل صيف الفجيرة ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم والتطوير وتوفير منصة متكاملة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدرتهم، بما يعزز دورهم في مسيرة التنمية المستقبلية انسجاما مع رؤية إمارة الفجيرة في الاستثمار بالإنسان وبناء قدراته.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: من رئة الامارات الفجيرة في يسعد صباحك.
2: أكدت إمارة الفجيرة مكانتها المتقدمة في إدارة الموارد المائية من خلال بنية تحتية متطورة من السدود اللي تمثل إحدى أبرز ركائز الأمن المائي والاستدامة في الدولة. كشفت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي للإمارة بالنسخة 29 لعام 2025 عن الدور المحوري للسدود بتعزيز المخزون المائي، تقليل مخاطر السيول، ودعم منظومة الاستفادة من مياه الأمطار. وبحسب بيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية، يبلغ إجمالي عدد السدود في الإمارة 51 سد. ويظهر التوزيع الجغرافي للسدود يظهر تفاوت واضح بين مناطق الإمارة. يستحوذ ريف الفجيرة على الحصة الأكبر بواقع 26 سد، سجلت النسبة الأعلى من المياه المتراكمة بنحو 1.127 مليون متر مكعب، وهو ما يعكس طبيعة المنطقة الجبلية وقدرتها العالية على تجميع مياه الأمطار والسيول وتخزينها. وتؤكد هذه المؤشرات أن الاستثمار في مشاريع السدود يمثل خيار استراتيجي لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية وترسيخ قدرة الدولة على إدارة مواردها الطبيعية بكفاءة عالية، بما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: جونا اليوم دائما من المركز الوطني للأرصاد, ويانا اليوم المتنبأ الجوي أحمد الرجابي. صبحك الله بالخير.
2: صبحكم الله بالنور والسرور.
1: صباح النور والسرور, تفضل.
2: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم بيكون صحو بوجه عام, والرياح بتكون خفيفة لمعتدلة السرعة وتنشط أحيانا. وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.8 درجة مئوية وكانت على ركنة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح بين 36 إلى 41, وعلى المناطق الداخلية تتراوح بين 43 إلى 47 درجة مئوية. والبحر خفيف إلى متوسط الموج, يضطرب أحيانا ليلا في الخليج العربي, وخفيف الموج في بحر عمان. هذا والله أعلم.
1: لك كل الشكر, ونتمنى لك يوم سعيد. المتنبأ الجوي أحمد الرجيبي من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في بعض مناطق إمارة الفجيرة في هذه الأثناء, بدبل الفجيرة 37.8 ضدنا 32.8, مينا الفجيرة 32.4, مطار الفجيرة 33, الطويين 36.6, مسافي 33.4, وفي الفرفار 31.9. ومستمعينا نحن متواصلين, ودائما ويسعد صباحك, خلكم ويانا.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس التاسع مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: 92.6 والهو شرقي. تواريخ في يسعد صباحك.
1: في 2 يونيو من عام 1952 تم تتويج الملكة إليزابيث الثانية ملكة على بريطانيا. والدها هو الأمير ألبرت أو الملك جورج السادس، ووالدتها هي الملكة إليزابيث. ولدت في 21 أبريل من عام 1926، وعندما تولى والدها الحكم عقب تنازل عمها الملك إدوارد الثامن أصبحت هي الوريث الفعلي للعرش البريطاني. كان عمر إليزابيث الثانية 13 عام فقط عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، وأجليت هي وأختها الأميرة مارغريت من قصر وندرسور. وفي عام 1945 أقنعت والدها بأن تنضم للخدمة العسكرية الاحتياطية النسائية، فكانت الوحيدة من العائلة المالكة التي تخدم في القوات المسلحة. تزوجت إليزابيث من الأمير فيليب ب 20 نوفمبر من عام 1947، وأنجبا الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز، والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد. وكانت إليزابيث حين تدهورت صحة والدها الملك جورج السادس بعام 1951 تنوب عنه في المناسبات العامة. في يناير من عام 1952 خرجت برحلة إلى أستراليا ونيوزيلندا وصولاً إلى كينيا، وهنالك وصلها نبأ وفاة والدها الملك جورج السادس ب 6 فبراير من عام 1952، فخلفته على العرش، حيث يعتبر تاريخ 6 فبراير هو ذكرى استحقاقها للعرش وتاريخ وفاة والدها. ولكن الاحتفالات الكبرى بذكرى تتويج إليزابيث الثانية ملكة لبريطانيا تأتي في يونيو، حيث كان يوم التتويج 2 يونيو من عام 1952. وتوفيت الملكة إليزابيث صاحبة أطول فترة على عرش بريطانيا عن عمر يناهز 96 عام في 8 سبتمبر من عام 2022.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قراقة نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبر.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساموا بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن إنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي. سعود بن صقر رأس الخيمة وجهة حاضنة للإبداع والثقافة. غباش يزور صربيا على رأس وفد من المجلس الوطني الاتحادي. قرقاش استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت نهج مرفوض. الإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون. قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات ابتداء من اليوم. الإمارات تحتفي باليوم العالمي للوالدين بمنظومة متكاملة ترسخ البر وتعزز التماسك الأسري. إقليميا ودوليا رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت. منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات التي تستهدف الكويت. ترامب يعدل رسوم الصلب والألومنيوم.

0: بولاية أيوا الأمريكية. في الاقتصاد، تفعيل الربط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني وأبوظبي للأوراق المالية. كهرباء ومياه دبي تبحث مع الاتحاد للقطارات دعم النقل المستدام والبنية التحتية الذكية. MGX وشركاؤها الاستراتيجيون يوسعون مجمع الذكاء الاصطناعي كامبوس AI في فرنسا من خلال موقع ثان للمشروع. أسعار الذهب مستقرة والمعادن النفيسة الأخرى متباينة. وفي الرياضة، الظاهري يحصد المركزين الثاني والثالث ويتصدر الترتيب العام لبطولة الفورمولا الإقليمية. نجوم مونديال 2026 يختارون دبي لإجراء الفحوصات الطبية قبيل الحدث الكروي العالمي. خرفكان بطلا للنسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإلكتروني. لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية تستهدف إعداد أكثر من 15 لاعبا ولاعبة بنهاية العام. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: ترى لي مرات يدها غليظ ولحمتها مرة حملنك.

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في نسبة انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام 2026، مسجلة نسبة 70.1% وفق تقرير صادر عن شركة مايكروسوفت، في إنجاز يعكس نجاح الرؤية الوطنية التي تبنت مبكرا الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتوظيفها بمختلف القطاعات التنموية. وأشار التقرير إلى أن معدل تبني الذكاء الاصطناعي في دولة

الإمارات ارتفع تدريجياً من 59.4% إلى 64%، ثم إلى 70.1% في أحدث النتائج، مما يجعلها أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70%، في حين لا تزال أجزاء كبيرة من العالم دون عتبة 10%. وبيّن أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلم بمختلف أنحاء الإمارات، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنمو المسؤول. الإمارات تتصدر دول العالم في الذكاء الاصطناعي.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة إطلاق المبادرة الوطنية نسيج. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساموا بذكرى الاستقلال، ومحمد بن راشد يصدر قانونا بشأن تنمية المجتمع. والإمارات ندين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت، أكدت إنها تمثل انتهاكا صارخا للسيادة. والإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع، ومطارات الدولة تستقبل أفواج الحجاج العائدين. وتدريب كوادر 25 قطاع على الحوكمة والقيادة ضمن مسار الذكاء الاصطناعي. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد.
2: من سواها دربها لا ضرحك وعزك يا وطن.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد، أجندة حافلة بالمؤتمرات والمعارض في الإمارات خلال النصف الثاني، منها أديبك وسوق السفر العربي. 37% نمو في عدد الفعاليات بقطاع سياحة الاجتماعات والمؤتمرات بأبوظبي العام الماضي. وموانئ دبي العالمية تستثمر 100 مليون دولار إضافية في الدومينيكان لرفع الطاقة الاستيعابية لعملياتها اللوجستية. وتراجع الواردات الأوروبية من الحديد ونيكاي يتجاوز 67 ألف نقطة بدفعة من الذكاء الاصطناعي.
0: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
1: أما في الملحق

البداية السبت من اليونان أجندة حافلة لأبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو في يونيو. والظاهري يتصدر الترتيب العام لبطولة الفورمولا الأقليمية وارتفاع معدل ممارسة النشاط البدني في أبو ظبي إلى 60.3%. تنمية المجتمع تعلن نتائج الدورة الرابعة من استبانة الرياضة. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي للاتحاد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما يسعد صباحك مستمعينا، واليوم موضوع حلقتنا عن الروابط الاجتماعية، ثقافة الفريق في بيئة العمل، وفي ظل ضغوط العمل اليومية تلعب العلاقات الإنسانية دور مهم بخلق بيئة عمل إيجابية ومريحة. التواصل بين الزملاء، الاستراحات القصيرة المشتركة، اكتشاف الاهتمامات المتشابهة خارج إطار العمل، كلها عوامل تعزز روح الفريق وتزيد من التعاون والإنتاجية. عندنا مشاركة من أحد المستمعين يقول: أنا بصراحة أشوف أن الشغل يصير أخف يوم تكون فيه علاقات زينة مع الزملاء، حتى إذا ما كانوا أصدقاء مقربين، مجرد يعني علاقات زمالة. وأيضا في عندنا تواصل من نوف تقول: أنا من الناس الهادئين اللي ما أحب وايد أنشطة كثيرة وصوت عالي، لكن أحب أن يكون في جو لطيف واحترام متبادل بين الجميع. فعلا العلاقات الطيبة في العمل ما تحتاج أشياء كثيرة، أحيانا تحتاج كلمة طيبة أو دعم من أحد الزملاء، يمكن كلمة واحدة تغير كثير أمور في نفسنا ونحن خلال يعني ساعات عملنا. فأكيد نرحب بتواصلكم ويانا مستمعينا، وهل ترى فعلا أن العلاقات الاجتماعية في العمل تساعد على رفع الإنتاجية أو لا؟ يعني الموضوع ما يعتبر من الأمور الضرورية. 0922 3151515 وخلكم ويانا.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: استمع إلينا مباشرة، استمع واستمتع.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
0: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
1: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: وفي ختام برنامجنا اليوم، تبقى بيئة العمل الناجحة هي اللي تجمع الإنجازات الإنسانية والمهنية، يسودها الاحترام والتعاون والتقدير والكلمة الطيبة، روح الفريق والعلاقات الإيجابية دائما قادرة على صنع فرق كبير في يوم العمل وفي حياة الموظفين. أما مع الختام تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ودائما اللهم احفظ دولة الإمارات وأدم عليها نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين، وبارك في قيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها، واجعلها دائما نموذج للتعاون والتسامح والازدهار والنجاح.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.
0: الأخبار المحلية
1: إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 12 لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويعزز القانون دور الهيئة في تنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر وتمكين المواطنين اجتماعيا وماليا إلى جانب تنظيم العمل التطوعي والخدمات الاجتماعية في الإمارة. كما ينص القانون على إنشاء مرصد اجتماعي لرصد ودراسة الظواهر الاجتماعية ونظام موحد لإدارة الحالات الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى إنشاء صندوق التنمية المجتمعية لدعم الفئات المستحقة وتمويل المشاريع والخدمات الاجتماعية في دبي. أصدر صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة عجمان على أن يبدأ العمل به في الأول من سبتمبر 2026، ويعزز القانون مرونة بيئة العمل ويدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ويتضمن مزايا وظيفية وإجازات متنوعة تسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وجودة الحياة الوظيفية. وأكد سمو الشيخ عمار بن

0: قيادتي في وضع الإنسان في قلب التنمية ودعم استقرار الأسرة. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لكل ما يحفظ أمنها واستقرارها. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن أمن الكويت من أمن الإمارات، مشددا على أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمدينة دايجون وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة جمهورية كوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. يترأس معالي صقر قباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس في زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا خلال الفترة من اليوم 2 إلى 5 يونيو 2026، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا ودعم مسارات التعاون البرلماني بين الجانبين. من جهة أخرى، شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة العامة 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام والتي عقدت تحت عنوان التسامح والسلام الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية. أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي خلال اجتماع شبكة الاتصال الحكومي في دبي بهدف تطوير منظومة الاتصال الحكومي ورفع كفاءة إنتاج المحتوى بما يعكس أولويات الدولة وإنجازاتها. وأكد معالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن الدليل يعزز احترافية الاتصال الحكومي ويدعم استخدام البيانات والتقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى أكثر تأثيرا وموثوقية.
1: الأخبار الدولية.
0: أكدت دولة الكويت إدانتها للهجمات معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها وتهديدا لأمنها، فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات مؤكدا وقوف دول المجلس إلى جانب دولة الكويت ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. وفي السياق نفسه، أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لهذه الهجمات مؤكدة رفضها المساس بسيادة الدول وتضامنها مع الكويت. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار الاعتداءات مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الكويت ودعمها لإجراءاتها في حفظ أمنها واستقرارها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران تتقدم.

0: السكنية، فيما حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من احتمال هجمات واسعة جديدة خلال الفترة المقبلة. أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحاً قتل 6 أشخاص ثم أقدم على الانتحار في سلسلة من حوادث إطلاق النار التي وقعت في عدة مواقع بمدينة موسكاتين. وقالت إدارة الشرطة في بيان إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حوادث إطلاق النار جاءت على خلفية نزاع عائلي.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: دخلت في دولة الإمارات حيز التنفيذ أمس حزمة تشريعات جديدة تشمل نظام حماية الأجور في القطاع الخاص وقانون المعاملات المدنية الاتحادي وقانون السلامة العامة في دبي، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات سالك وباركن. وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز حقوق العاملين وتحديث المنظومة القانونية ورفع معايير السلامة العامة وتطوير النظام الضريبي في الدولة. أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسة سوق رأس المال الأردني التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين عبر منصة تبادل خلال حفل أقيم في العاصمة عمان، في خطوة تعزز التكامل بين الأسواق المالية في البلدين. أعلنت MGX وBB France ومسترال عن خطط لتوسيع مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي كامبس AI في فرنسا بهدف تطوير قدرات حاسوبية تصل إلى 3 جيجاوات على مستوى فرنسا. أكدت إمارة الفجيرة مكانتها في إدارة الموارد المائية من خلال 51 سدا بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب تسهم في تعزيز المخزون المائي والحد من مخاطر السيول. وأظهرت بيانات عام 2025 أن ريف الفجيرة استحوذ على أكبر عدد من السدود والمياه المخزنة، فيما تواصل السدود دورها في دعم الأمن المائي واستدامة الموارد الطبيعية. وعلى مستوى الدولة بلغت نسبة امتلاء السدود نحو 83% مع حصاد نحو 72 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، ما يعكس كفاءة البنية التحتية المائية في دولة الإمارات.
1: الأخبار الرياضية.
0: أعلن مركز فيفا طبيب دبي توافد عدد من نجوم المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لإجراء الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية الدورية والإطمئنان على جاهزيتهم قبل الالتحاق بالمعسكرات الإعدادية الأخيرة استعدادا للمشاركة في الحدث الكروي العالمي. اختتم فريق الإمارات XRG للدراجات الهوائية مشاركته في النسخة 109 من سباق جيرو دي إيطاليا للدراجات الهوائية محققا 4 انتصارات في المراحل المختلفة، رغم سلسلة من الحوادث والانسحابات التي أثرت على طموحات الفريق في المنافسة على الترتيب العام. وكان الدنماركي جوناس دراج فريق فيزمال ليسبايك قد فاز بلقب السباق ليصبح ثامن دراج في منافسات الرجال يفوز بالسباقات 3 الكبرى. تعتزم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية رعاية أكثر من 15 لاعبا ولاعبة بنهاية العام الجاري عبر إعدادهم ضمن خطط تأهيلية تتضمن برامج تدريبية ومعسكرات فنية للمشاركة في عدد من المحافل الدولية المقبلة وصولا إلى أولمبياد الشباب عامي 2030-2034.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الثلاثاء صحو بوجه عام، وتطرأ السحب المنخفضة صباحا ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 43 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 30%. في دبا بلغت 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 21%. في طويين بلغت درجة الحرارة 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 23%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 23%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 17%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد أحمد الرجيبي.
2: حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم بيكون صحو بوجه عام، والرياح بتكون خفيفة لمعتدلة

0: سرعة تنشط أحيانا، وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.8 درجة مئوية وكانت على ركنة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح بين 36 إلى 41، وعلى المناطق الداخلية تتراوح بين 43 إلى 47 درجة مئوية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحيانا ليلا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا والله أعلم.
1: إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي.

في فصل الصيف، والتي تسارع بشكل واضح في نضوج أو استواء الرطب بشكل أسرع، كما تستمر قبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة عند فترة الصباح الباكر. هذا وفي هذه الفترة تحديدا يخرج الصيادين بشكل يومي في صيد الضغوة، وهي طريقة قديمة استخدم فيها الشباك على الشواطئ لصيد الأسماك القريبة. كما يخرج الأهالي في هذه الأيام وبشكل واضح لجمع المحار أو الدوك باللهجة المحلية، والتي يتواجد بكثرة على الشواطئ وتحت الرمال تحديدا، ويتم أكلها بعد تنظيفها من الرمال بعدة طرق. أولا بالغلي في الماء الحار، ثم طبخها أو تجفيفها لاستخدامها لفترات قادمة لأكلها، وهي حقيقة من الأكلات المحببة لدى الأهالي وذات فائدة غذائية عالية، وسهل الحصول عليها، فقط يتم جمعها من على الشواطئ. تابعين الكرام، وقفنا معكم في الدر 50، إلى أن نلتقيكم في الدر القادم، نستودعكم الله وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: صحة وعافية على لفجيرة أف أم.
2: الثوم، فوائد الثوم لا تعد ولا تحصى، ولذلك تجد في جميع المطابخ حول العالم. يقلل تناول الثوم بصورة منتظمة من مستويات الكوليسترول في الدم والكوليسترول السيء، ووجد أن تناول الثوم بشكل منتظم يساهم في خفض ضغط الدم، وبالتالي يمنع حدوث أمراض القلب والسكتة. يمكن لتناول الثوم أن يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، والذي يساعد على توسيعها، ونتيجة لذلك يمتاز الثوم بتذويب الجلطات الدموية. استخدم الثوم منذ آلاف السنين كواقي ومعالج العديد من المشاكل الصحية، فهو يحتوي على مركبات الكبريت وفيتامين جيم وفيتامين باء 6 والسيلينيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها من المواد المعروفة بقدرتها على محاربة العديد من أنواع الجراثيم والفيروسات وحتى العدوى الفطرية. ومن فوائد الثوم قدرته على محاربة العديد من أنواع الطفيليات، خاصة الطفيلات المعوية. يحسن الثوم العديد من الأعراض والمضاعفات المصاحبة لداء السكري، مثل مشاكل الكلى أو الجهاز العصبي ومشاكل شبكية العين، كما أنه يقلل تناول الثوم من مستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهنيات في الدم، وهذا الأمر الذي يساعد مرضى السكري بشكل كبير. يعمل الثوم على تحسين الأداء الرياضي ومقاومة التعب، كما أنه يعمل على حماية أعضاء الجسم من التلف من سمية المعادن الثقيلة، ويحارب التهاب المفاصل ويقوي جهاز المناعة، كما أنه يكافح القلق والتوتر. يعمل الثوم على تنقية الدم وتحسين صحة الرئتين، كما أن له دور في الوقاية من الخرف والزهايمر. يحسن الثوم من نمو الشعر، ويساعد أيضاً على محاربة فقدان الشعر، فإن مادة الكبريت التي يحتويها الثوم تدخل في بناء العديد من البروتينات، ومنها الكيراتين الذي يتكون منه الشعر، ويذكر

0: هو مفيد للجلد والأظافر والأعصاب، ويمكن استخدامه كعلاج لمحاربة الصدفية والأكزيما. يحتوي الثوم على الإليسين، فهو يساعد في الحمية الغذائية، وهي المادة الفعالة في الثوم التي تساهم في تخفيض الوزن. كما أنه يساعد في حماية جهاز المناعة، فيقوم الثوم من تخفيف أعراض السعال المزعج. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام،
3: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
4: اخر اخبار الملاعب،
5: تغطيات ولقاءات حصرية،
4: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
5: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
4: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا بحار.
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في حديثنا عن أقسام السفينة، ووصلنا إلى المزراب. والمزراب ممكن أنه يكون من الخشب أو الحديد، الغاية منه تصريف الماء من على سطح السفينة. مرساة السفينة، وهي آلة دورها تثبيت السفينة في المكان المطلوب وسط الماء، ومنعها أي السفينة من التحرك مع الأمواج. وتتحدد نوعية المرساة، مرساة السفينة وحجمها بحسب نوع كل سفينة وحجمها ومنطقة عملها، ويكون موقع المرساة والإحبال التابع لها في مقدمة السفينة في جميع أنواع السفن سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وتختلف الإحبال التابعة للمرساة في النوع والحجم والطول بحسب نوع السفينة وحجمها وعملها. وهناك ثلاث أنواع للمرساة تستخدم في السفن الشراعية في منطقة الخليج العربي، تختلف طبيعة كل منها وطريقة استعمالها. مثلا السن، وهي قطعة صخرية قاسية وقوية جدا تتحمل ملوحة البحر وطريقة الاستخدام الخشنة. والسن ممكن يكون له أشكال عديدة، ولكن يغلب عليه الشكل المثلث، وتختلف أحجام السن بحسب أحجام السفينة أو القوارب المستخدمة للسن، لأن هذا النوع من المراسي يستخدم في السفن الكبيرة ولا سيما سفن الغوص على اللؤلؤ. ويكثر استخدام السن في التنقل بين الهيارات أي أماكن المحار، وكذلك تستخدمها القوارب الصغيرة والمتوسطة العاملة في صيد الأسماك والمتنقلة في المياه القريبة من الشواطئ والضحلة. ويتكون السن من أجزاء. حجر السن هو قطعة صخرية قاسية تكون جسم السن بالكامل،

0: حديدة السن، وهي قطعة حديدية قوية لها رأس منحني أو يسمونه مائل قليلاً ومدبب، مهمتها الإمساك بالقاع ويثبتونه في وسط السن أو قريب من مقدمته. الكراب، وهي سلسلة حديدية توضع في آخر السن يثبت فيها حبل المرساة واللي يعرف بالخراب. الباورة، وهي مرساة مصنوعة من الحديد الصلب المقاوم للملوحة واللي يتحمل أيضا المعامل الخشنة، والبحار أول كان يعقونه في البحر عسب أنه يمسك السفينة ويمنعها من التحرك، وغالبا ما يكون نزولها في مناطق صخرية أو رملية أو طينية، وتكون لها أهمية كبيرة جدا في هذه المناطق لقوتها ومتانتها ومقاومتها للأمواج. وتتكون الباورة من ثلاث أجزاء رئيسية: الساق، وهي ساق حديدية تكون في نهايتها حلقة يثبت فيها حبل الباورة. الدنقة، وهو عمود حديدي يتقاطع مع نهاية الساق ويأتي قبل الحلقة التي يثبت فيها حبل الباورة واللي يعرف بالخراب ويسميه البعض الاعتاد. الميج، وهو مقدمة الباورة، وهو عبارة عن عمود حديدي على شكل نصف دائرة يثبت في مقدمة ساق الباورة، وفي طرفيه قطعتين صلبتين من الحديد مدببتين مهمتهم الإمساك بالقاع، وتسمى كل قطعة منهم قفشة أي ملعقة. لهني يا رفاقة الخير، ونكون وصلنا إلى نهاية الموروث. كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. بدور القاسمي تشهد توقيع اتفاقية التعاون بين الإمارات لحقوق النسخ ومنظمة كوبي كول. عجمان تعتمد قانونا جديدا لتعزيز جودة الحياة الوظيفية. غباش يزور صربيا على رأس وفد من المجلس الوطني الاتحادي. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الإمارات للدواء تعلن سحب منتجين من مبيد الحشرات. حلقة نقاشية في معرض وارسو للكتاب تؤكد أهمية الحوار الثقافي لمواجهة التحديات الرقمية. دولياً، رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت. مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيسة الإسرائيلي. ترامب، إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال. مسؤولون بالصحة يعارضون خطة أمريكية لعلاج مصابي إيبولا خارج البلاد. مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم روسي كبير على أوكرانيا. وفي الاقتصاد، تفعيل الربط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني وأبوظبي للأوراق المالية. دي بي وولد تضخ 100 مليون دولار لرفع الطاقة الاستيعابية لعملياتها اللوجستية في الدومينيكان. أسعار الذهب مستقرة والمعادن النفيسة الأخرى متباينة. وفي الرياضة، أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تكشف النقاب عن أبرز بطولاتها في المرحلة المقبلة. الإمارات للدراجات يختتم مشاركته في جيرو دي إيطاليا بأربعة انتصارات. نجوم مونديال 2026 يختارون دبي لإجراء الفحوصات الطبية قبيل الحدث الكروي العالمي. مونتي كارلو تكمل استعداداتها لاستضافة جائزة موناكو الكبرى لسيارات الفورمولا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصر

0: غد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
1: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
0: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
0: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة،
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
3: آخر أخبار الملاعب،
4: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
4: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
3: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
5: فجيرة FM.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي، وكيف الرياضة وياك؟
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
6: هناك أخطاء كثيرة شائعة يقع فيها كثيرون من حيث عدم الاهتمام بالطرق الصحيحة لحركة وضعية أجسامهم عند النوم والجلوس والقيام والمشي والوقوف، وتكون النتيجة شكوى من ألم الظهر. بعدها تبدأ رحلة العلاج بين العقاقير الدوائية والعلاج الطبيعي، وقد يصل الأمر إلى ضرورة إجراء عملية جراحية. وأفضل طريقة لمنع إصابات الظهر وتخفيف أوجاع أسفل الظهر هي معرفة الحركات الصحيحة وتطبيقها. أكدت دراسات عديدة أن ممارسة التمارين الرياضية هي الوسيلة الأفضل للتخلص من الأوجاع في المنطقة السفلى من الظهر. هنالك أدلة قوية تؤكد أن كثرة التمارين والحركة لها تأثير مهم في التخفيف من الآلام في المنطقة السفلية من الظهر. والوسائل التي يلجأ إليها البعض مثل ارتداء أحزمة أو انتعال أحذية لا يبدو بأنها تعطي النتيجة المرجوة، وهناك

0: أسفل الظهر. ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة العمود الفقري أن التمارين وحدها هي التي تخفف من الأوجاع في أسفل الظهر، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الأوجاع مرتبط بأسلوب الحياة مثل الوقوف والجلوس بطريقة خاطئة، ما يشهد العضلات الجانبية في الظهر ويسبب الأوجاع فيه. ويمكن منع حدوث إصابات الظهر باتباع الإرشادات باتخاذ الوضع الصحيح للجسم مع المحافظة على التقوسات الطبيعية للظهر، مراعاة آلية عمل الجسم وأساليب القيام بالعمل بطريقة صحيحة، ما يساعد في تخفيف العبء عن الظهر، المحافظة على اللياقة البدنية، الوقوف والجلوس بطريقة صحيحة، ثني الركبتين قليلا أثناء الوقوف، تغيير طريقة الوقوف أو المشي من حين لآخر، وانتعال أحذية مريحة ذات كعبين منخفضين. عند الجلوس يجب أن يكون الظهر مستندا إلى مسند الكرسي، وعند النوم يجب أن تكون المرتبة أو الفراش متينة. الاستلقاء على الجنب واضعا وسادة بين الركبتين. عدم النوم على البطن أبدا حتى لا يتعرض العنق للثني فيتعرض الظهر للإجهاد.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: 92.6. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز.

رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. بدور القسمي تطلق الترجمة البولندية لكتاب أخبروهم أنها هنا. منحته وساما تقديرا لإسهاماته قيادة العملية الخاصة الأمريكية تكرم اللواء الركن مسلم راشدي. الوطني الاتحادي يشارك في الجلسة 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية. إقليميا ودوليا، رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت. غوتيرش: من الضروري الإبقاء على قوة تابعة للأمم المتحدة في لبنان. ترامب: إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال. رئيسة وزراء الدنمارك تضمن ولاية ثالثة بعد اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي. مسلح يقتل 6 أشخاص ثم ينتحر بولاية أيوا الأمريكية. وفي الاقتصاد، تفعيل الربط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني وأبوظبي للأوراق المالية.

0: الدولية. الوقود يرفع أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% في كوريا. زيادة الرحلات عبر المجال الجوي السوري بنسبة 375%. وأسعار الذهب مستقرة والمعادن النفيسة الأخرى متباينة. وفي الرياضة، الظاهري يحصد المركزين الثاني والثالث ويتصدر الترتيب العام لبطولة الفورمولا الإقليمية. الإمارات للدراجات يختتم شركته في جيرو دي إيطاليا بأربعة انتصارات. نجوم مونديال 2026 يختارون دبي لإجراء الفحوصات الطبية قبيل الحدث الكروي العالمي. نادي الإمارات يكرم أصحاب الإنجازات. كوكاكولا أرينا يستضيف أول مباراتين في نهائي دوري الأدرياتيك لكرة السلة بين دبي وبارتيزان. لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية تستهدف إعداد أكثر من 15 لاعبا ولاعبة بنهاية العام. 31 ميدالية للإمارات في المحافل الخليجية والعربية والآسيوية خلال شهرين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
0: أنت شيء ثمين. نعم أنت شيء ثمين. أنت ثمين لأن الله خلقك وأوجدك، هو الذي أنشأك. ألا ترى نفسك شيئا ثمينا؟ عروقك ودمك، قلبك وعقلك، عيناك، أنفاسك المتتالية، ودقات قلبك، كل ذلك من الله العظيم. ألا تحب هذا الجسد الثمين؟ ألا تعتقد أن الله اختار لك قدرا جميلا وخلقا حسنا وخلقا رائعا؟ هذه بداية كتاب سأخبرك شيئا يجعلك سعيدا من تأليف الكاتبة سارة عبد الرحمن. الكتاب هو محاولة لتقديم أفكار وتوجيهات تساعد القارئ على تحسين حالته النفسية وتحقيق السعادة الداخلية. الكاتبة تقدم نصائح عملية وإلهامات تساعد على فهم كيفية التحكم بالمشاعر والأفكار السلبية، التحول من حالة الوعي الإيجابي اللي يدعم الشعور بالراحة والسعادة النفسية من خلال أسلوب سهل وبسيط. يركز هذا الكتاب على نقاط مهمة في الحياة اليومية وكيف ممكن نغيرها لتحسين الصحة النفسية. من أهم النقاط اللي ناقشها الكتاب، السعادة تكمن في التفاصيل اليومية. السعادة ليست شيء بعيد المنال أو محصور بإنجازات كبيرة، هي موجودة باللحظات البسيطة اللي نعيشها كل يوم، فلازم دائماً نقدر الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللي نمر فيها. أيضاً من النقاط اللي ناقشها الكتاب، إعادة تقييم نظرتنا للحياة، كيف نتعامل مع الصعوبات والتحديات، التأمل والتقدير الذاتي، وحتى أهمية العلاقات الاجتماعية. يتناول الكتاب أهمية بناء علاقات صحية محفزة، وكيف أن التواصل الجيد مع الأشخاص المحيطين فينا ممكن يرفع من مستوى السعادة. وأيضاً يحفز هذا الكتاب أن نحن لازم نستمع لداخلنا ويكون عندنا توازن داخلي. سأخبرك شيئا يجعلك سعيدا هو دعوة للقارئ للبحث عن السعادة في حياته اليومية عبر تقنيات علمية وفلسفية وأسلوب حياة متوازن، يساعدنا على تحقيق سلام داخلي وزيادة الرضا عن النفس. الكتاب مليء بالإلهام والنصائح اللي تشجع الشخص على التفكير بشكل إيجابي وتحقيق سعادة مستدامة. اليوم بنادي القراء اخترنا لكم كتاب سأخبرك شيئا يجعلك سعيدا.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

عليه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة FM.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
4: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
5: آخر أخبار الملاعب،
6: تغطيات ولقاءات حصرية،
5: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
6: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
5: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار. أبدأه بالعناوين.

0: رئيس الدولة يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتريلا رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. عضو المجلس الوطني يشارك في أعمال الجلسة العامة 14 للبرلمان الدولي لتسامح السلام التي عقدت تحت عنوان التسامح السلام في مقدونيا الشمالية.
1: الأخبار المحلية.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتريلا رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. كما بعث صاحب السمو

0: الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة الممثلتين لفخامة الرئيس سيرجيو ماتريلا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة الممثلتين إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة العامة 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي عقدت تحت عنوان التسامح والسلام الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل في مدينة سكوبي بجمهورية مقدونيا الشمالية. وقال سعادته خلال إلقاء كلمة المجلس الوطني الاتحادي أن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار أو التنمية أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكا أساسيا في بناء الرؤى المستقبلية وصناعة السياسات العامة وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات. وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول الالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية وخطايات التصعيد والكراهية لا يمكن أن تنسجم بأي شكل من الأشكال مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها. كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لربط النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول. وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات ومزاعم تمس سيادتها وأمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
1: الأخبار الدولية.
0: لقي جنديان أحدهما أمريكي والآخر بريطاني

0: الدفاع البريطاني والجيش الأمريكي في بنيانين في بيانين منفصلين يوم الاثنين. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام مجلس العموم البريطاني: وقع حادث تدريب في شمال العراق أمس أسفر عن وفاة أحد أفراد الجيش البريطاني. وأضاف هيلي أن عائلة الجندي تم إبلاغها بالوفاة دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. يسود هدوء في ضاحية بيروت الجنوبية اليوم حسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الضربة الإسرائيلية عليها إثر ساعات من الترقب أمس. وكانت الضاحية وأطرافها شهدتا نزوحا كبيرا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بضرب أهداف فيها. ضمنت متى فريدريكسون ولاية ثالثة كرئيسة الوزراء الدنمارك بعد التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، وذلك بعد نحو 10 أسابيع من الانتخابات البرلمانية. وستقود فريدريكسون زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي حكومة جديدة من يسار الوسط تتألف من 4 أحزاب. وفي وقت متأخر مساء الاثنين أبلغت فريدريكسون الملك فريدريك العاشر عزمها تشكيل ائتلاف يضم حزبها الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب الاشتراكي وحزب فينسترا الليبرالي اليميني وحزب المعتدلين الوسطي. أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحاً قتل 6 أشخاص ثم أقدم على الانتحار في سلسلة من حوادث إطلاق النار التي وقعت في عدة مواقع بمدينة موسكاتين بولاية أيوا. وقالت إدارة شرطة موسكاتين في بيان إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حوادث إطلاق النار جاءت على خلفية نزاع عائلي.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: دخلت دولة الإمارات حيز التنفيذ أمس حزمة تشريعات جديدة تشمل نظام حماية الأجور في القطاع الخاص وقانون المعاملات المدنية الاتحادي وقانون السلامة العامة في دبي، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات سالك وباركن. وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز حقوق العاملين وتحديث المنظومة القانونية ورفع معايير السلامة العامة وتطوير النظام الضريبي في الدولة. أطلق سوق أبوظبي الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الأردني التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين عبر منصة تبادل خلال حفل أقيم في العاصمة عمان في خطوة تعزز التكامل بين الأسواق المالية في البلدين. ويهدف الربط إلى تسهيل تداول المستثمرين بين السوقين وزيادة السيولة وتوسيع الفرص الاستثمارية ضمن بيئة إلكترونية متطورة وآمنة تدعم كفاءة الأسواق المالية الإقليمية.
1: الأخبار الرياضية.
0: اختتم فريق الإمارات XRG للدراجات الهوائية مشاركته في النسخة 9/100 من سباق جيرو دي إيطاليا للدراجات الهوائية محققا 4 انتصارات في المراحل المختلفة رغم سلسلة من الحوادث والانسحابات التي أثرت على طموحات الفريق في المنافسة على الترتيب العام. وكان الدنماركي جوناس فينجارد دراج فريق فيزما ليز بايك قد فاز بلقب السباق ليصبح 8 دراج في منافسات الرجال يفوز بالسباقات 3 الكبرى. أعلن مركز

0: تخصحون الغام جزيان بوشين عامر. يا خفيفه معتدله السرعه، بلغت درجه الحراره في الفجيره 36 درجه ونسبه الرطوبه 56%، وفي ديبا بلغت درجه الحراره 39 درجه ونسبه الرطوبه 60%، وفي الطوين بلغت درجه الحراره 44 درجه ونسبه الرطوبه 17%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 40 درجة ونسبة الرطوبة 14%، وفي الفرفار بلغت درجة الحرارة 38 درجة ونسبة الرطوبة 15%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujera.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنير.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: مختارات من برامجنا على لفجيرة أف أم. تاريخ الطب. منذ بدء التاريخ البشري المكتوب ظهرت في اللغة الصينية القديمة مصطلحات مثل طبيي وطبياو في العام 2500 قبل الميلاد، وخطت وقت ذاك العديد من المخطوطات الطبية النادرة التي لم تحظى بالبقاء عبر تتالي الأزمان، إنما يدل عليها أحدث ما وصلنا من المخطوطات في العلاج بالأعشاب والإبر الصينية، ما يوحي إلى مرحلة طويلة من التطور قد سبقت كتابة تلك المخطوطات.

0: وكما هو الحال في التاريخ لدى الأمم، كذلك هو تاريخ الطب عند الصينيين، حيث ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل التدوين ومرحلة التدوين. ومن ثم فإن تاريخ الطب الصيني يمتد إلى 5000 عام قبل الميلاد أو قبيل بدء التدوين. وبعيدا عن التدوين، فإن تاريخ الطب عند الصينيين القدماء يحتوي على الأساطير أكثر مما يحتوي على الحقائق العلمية، بيد أننا مضطرين لتتبع هذه الأساطير في محاولة لفك طلاسم تلك المرحلة الغامضة من التاريخ الإنساني عموما والتاريخ الصيني على وجه الخصوص. تشير الأساطير الصينية أن الإمبراطور الأسطوري فوزي هو أول من صاغ الأحرف الأبجدية الصينية وأول من اخترع الإبر الصينية، فصاغ 8 أحرف وصنع 9 إبر صينية. أما مؤسس طب الأعشاب الصيني فتنسب الأساطير ذلك إلى الإمبراطور الصيني شين نونغ الذي عاش في 22 قبل الميلاد، والذي يعرف بالمزارع السماوي، والذي تقول الأساطير أنه أول من علم الناس الزراعة، وأنه كان يجرب الأعشاب الطبية على نفسه بابتلاعها لدراسة خواصها وتأثيرها عليه. وتذهب الأساطير إلى أبعد من ذلك فتقول أنه جرب 100 الأعشاب بما فيها 70 عشبة سامة في يوم واحد. وقد وجدت مخطوطات على العظم في 1500 قبل الميلاد، وأخرى على الحرير في 3 قبل الميلاد، تشمل وصفا لما يقل عن 250 مادة طبيعية وتأثيراتها العلاجية. ولكن أول مرجع طبي مخطوط يدعى القانون الإمبراطوري الأصفر للأمراض الباطنية، فيختلف العلماء والمؤرخون في تاريخ كتابته، إلا أنهم يجمعون على كتابته بين 8 و 3 قبل الميلاد.
1: لحظة فارقة.
0: من الأسماء اللامعة كذلك في طب الصين تشانغ تشونغ جينغ، والذي يعتبر أكثر أطباء الأعشاب الصينيين شهرة في عهد أسرة هان الشرقية، وذلك لبراعته الطبية البارزة آنذاك، والذي ألف كتابا بعنوان أطروحة حول أمراض الحمى، والذي لا تزال نظرياته ووصفاته ذات قيمة عالية في الممارسات الطبية، ولا يزال يستخدم حتى الآن كمرجع مهم في الطب الشعبي الصيني بما يشمل الكي والإبر الصينية والأعشاب.

0: فهو هواتو، والذي قام بتطوير التخدير ووسع المعرفة الصينية المحدودة في علم التشريح، كما ويعتبر أول طبيب يستخدم الأدوية المخدرة في العالم. ومن الصين إلى السومريين، في عام 3500 قبل الميلاد نمت حضارة السومريين وازدهرت، فتحولت البلدات إلى مدن، وظهرت أولى أشكال الكتابة التصويرية، كما وظهرت الأدوات المعدنية وبدأت المعابد تشيد. ولكن ظهور الحضارة الحقيقي يعود إلى العام 3100 قبل الميلاد مع ظهور الكتابة المسمارية التي شاع استخدامها في بلاد الرافدين لألفي عام بعد ذلك. ورغم حفظ الكثير من اللوحات المسمارية إلا وأنه للأسف لم يصلنا الكثير من المتعلقات بالطب، فقد وصلتنا بعض اللوحات من مكتبة آخر ملوك الآشوريين آشور بانيبال، والتي وجدت في قصره في مدينة نينوى، حيث أحرق القصر بواسطة الغزاة، ولكن الحظ كان حليفنا في هذه المرة، فقد كانت النيران سببا في نضج 20,000 لوحة مسمارية وتم حفظها. وقد وصلتنا في بداية العقد الثاني من القرن العشرين 660 لوحة طبية مسمارية بواسطة كامبييل تومسون، وقد وجدت لوحات أخرى تحمل نصوصا طبية من غير قصر آشور بانيبال، منها ما وجد في مكتبة الأطباء في آشور الجديدة، وقد نشرت جميعها مؤخرا. وقد ارتبط الطب لدى حضارة الرافدين القديمة بالآلهة، وذلك لامتيازها بالقدرة على شفاء المرضى والتسبب في المرض كذلك. من أجل ذلك كانت تقام الصلوات وتؤم المعابد طلبا للشفاء من المرض. كما كشفت بعض اللوحات المسمارية عن ربط إله معين بنوع محدد من المرض، ومن تلك المعابد اشتهر في ذلك الوقت معبد غولا.
1: لحظة فارقة.
0: ومن بلاد الرافدين إلى الإغريق، الحضارة القديمة، نجد لزاما أن نذكر أنها كانت تضم بلاد اليونان الحالية وأجزاء من مصر وتركيا، والتي كانت مهدا لحضارة عريقة تركت بصمات واضحة في سفر المجد الإنساني لا سيما الطبي. ويمتد عمر هذه الحضارة من 800 قبل الميلاد وحتى 200 بعد الميلاد. تدرج فيها الطب الإغريقي من الأساطير والغيبيات إلى الملاحظة والتأويل المنطقي، وانتشرت معطياته لتشمل حوض المتوسط وتمتد شرقا إلى الهند كما غربا إلى أوروبا، لتفرض ذاتها إلى يومنا هذا. ومن المؤسف أن أعمال الطب الإغريقي قد فقدت بعد سقوط الحضارة الرومانية في القرن الخامس الميلادي. ولعل من المفارقات أن أوروبا لم تهتدي إلى ما تبقى من أعمالهم إلا عبر ما استقوه من نبع الحضارة العربية وما وجدوه في مكتبات الأندلسيين بعد غروب شمسهم عن الأندلس، أو ما اطلعوا عليه من كتب عربية ترجمت تراث الإغريق، مثل كتاب شرح طب أبوقراط لابن النفيس الذي عرف الغرب بأبوقراط وتعاليمه من سطور الكتاب المذكور. وقد اطلعوا على هذه الكتب أثناء الحروب الصليبية، وذلك في القرنين الرابع والخامس عشر الميلاديين. وتتمثل الخطوة الحاسمة في حفظ التراث الإغريقي في أول طباعة له، وكان ذلك في إيطاليا في عام 1450 ميلادية، أي بعيد اختراع الطابعة، حيث قام ألدو مانوزيز بفهرسة وطباعة مؤلفات الإغريق بعد اختيار أفضل المخطوطات المتوفرة آنذاك. وكما ذكرنا، فقد بدأ الطب الإغريقي كغيره من الحضارات، حضارات الزمن القديم، متأثرا بالغيبيات والأساطير. وتضم الميثولوجيا الإغريقية العديد من الأساطير التي تتحدث عن العلاج والتداوي، منها قيام كائن القنطور الخرافي خيرون، وهو كائن لا يفنى، باختراع دواء لعلاج جرح أصابه به هرقل أو هيركليز، ثم قام بتعليم فن العلاج ذلك لإسكليبيوس، والذي أصبح منبعا للمعرفة في

0: الطب وكان أسطورة لدى الإغريق. كما تتحدث الأساطير عن خيرون الذي كان معلما للبطل الإغريقي إخيل الذي يعد ملما بالمعرفة الطبية، كما جاء ذلك في الإلياذة لهيميروس:
1: أنقذني، خذني إلى السفينة وانزع هذا النبل من ساقي واغسله بدافئ الماء وضع عليه العشبة التي يقولون أن أخيل علمك إياها كما تعلمها من خيرون أطيب القنطرات.
2: لحظة فارقة.
0: ومن الإغريق إلى المصريين، مارس المصريون الطب منذ فجر التاريخ، حيث تشير المخطوطات القديمة أنهم استخدموا الملكيت لعلاج ألم العين، كما واستخدموا كبريتيد الرصاص كدواء، كان ذلك في عام 4000 قبل الميلاد. وقد برعوا في فن الطب إلى درجة جعلت مصر قبلة للاستشفاء من أرجاء الأرض وأهل الحضارات المجاورة. وهذا ما تؤكده الرسومات الهيروغليفية على جدران المعابد والقبور وأوراق البرداء. فقد ذكر المؤرخ الإغريقي هيرودوت أن ملك الفرس طلب من الفرعون أحمس الثاني أن يوفد إليه أفضل طبيب عيون لديه، وكان ذلك في العام 560 قبل الميلاد، كما تظهر الصور الموجودة على جدران أحد المعابد في طيبة صورة لنابيمون طبيب الفرعون وكاتبه، وهو يستقبل أمير سوريا يدفع إليه أجره كاملا على شكل جائزة. وكان مألوفا لدى الفراعنة وجود تخصصات مختلفة كطب العيون وطب الأمراض الهضمية، كما وجد أيضا طب الأسنان، وكان هنالك طبيبات للنساء أيضا. وقد سجل قدماء المصريين خبراتهم بالأدوية على جدران المعابد والقبور وأوراق البردة، وتعود أقدم أوراق البردة إلى عام 1825 قبل الميلاد. وتعرف بردة كاهون لأمراض النساء في عهد أمنحتب الثالث، حيث تشمل وصفا لتشخيص الحمل وألم الأسنان عند الحوامل وأمراض النساء عامة، وأيضا معرفة جنس الجنين، وكذلك أدوية نسائية ومراهم متعددة. وتشير المخطوطات القديمة إلى أن الطب الفرعوني كان في غاية التطور بالنسبة لزمانه، بل وساهم في التأثير على الطب الإغريقي فيما بعد. ويكفي أن نعلم أن أبوقراط المعروف بأبي الطب وهيروفيلوس وغالينيوس قاموا بالتعلم في معبد أمنحتب، وساهموا في التجسير بين الطب الفرعوني والإغريقي فيما بعد.
2: لحظة فارقة.
0: ومن الطب الفرعوني إلى الطب العربي.

0: طبا بدائية اقتصر على التجارب والتعاويذ المتوارثة بين الأفراد، وقد اقتصر معظمه على الكي بالنار واستئصال الأطراف الفاسدة والتداوي بالعسل ومنقوع بعض الأعشاب النباتية واللجوء إلى بعض التعاويذ والتمائم على يد الكهان والعرافين. أما بعد الفتوحات الإسلامية في الشرق، اهتم العرب بأعمال الأطباء الإغريق والرومان القدماء أمثال أبوقراط وغالينوس وديسقوريدوس التي كان السريان قد نقلوها إلى لغتهم في مدرسة جانديسابور التي فروا إليها هربا من اضطهاد الأباطرة البيزنطيين للمذهب النسطوري الذي اعتنقوه. ومع بداية العصر العباسي تطور الأمر بعدما بدأ العرب في نقل العلوم الطبية من مصادرها اليونانية مباشرة بعدما عرفوا ما في الترجمات السريانية من ضعف على أيدي بعض الأطباء الذين حذقوا اليونانية كآلي بختي شوع وحنين بن أسحاق. ومع الوقت انتشرت ممارسة مهنة الطب حتى أنه بلغ عدد الأطباء في بغداد وحدها في زمن الخليفة العباسي المقتدر بالله أكثر من 860 طبيبا، بل ظهرت المصنفات التي تصنف الأطباء بحسب الفترة الزمنية التي عاشوا فيها أو بحسب المناطق التي استوطنوها، ولعل أهمها كتابي طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة.
1: لحظة فارقة.
0: يقولون كان فن المعالجة ميتا إلى أن أحياه غالينوس، وكان مبعثرا فرتبه الرازي، وكان ناقصا فأتمه ابن سينا. اشتهر الكثير من الأطباء المسلمين وكانت لهم إسهاماتهم المتميزة التي أعلت مكانتهم. أما عن زمان قريب منا فالمستشفيات كانت تعج بالمصابين بالعدوى البكتيرية بأنواعها المختلفة كحمى الروماتيزم والالتهابات الرئوية، ولم يكن بوسع الأطباء إلا تقديم الرعاية البسيطة دون القدرة على القضاء على البكتيريا المسببة للمرض، وبهذا مات الكثير من الأشخاص. ووقف الطب هنا عاجزا عن إنقاذ المرضى، مأساة كانت هي الأقسى بعد الطاعون، فالحروب الكثيرة والأمراض كانت عدوة الإنسان وشبح الموت خيم على العالم.
1: لحظة فارقة.
0: أما اللحظة الفارقة اكتشاف البنسلين، تم اكتشاف البنسلين في إحدى المختبرات بلندن على يد العالم ألكسندر الأستاذ في علم الجراثيم أو ما يعرف بالبكتيرولوجيا، وقد أحدث هذا الاكتشاف ثورة عظيمة في عالم الطب. تعود قصة اكتشاف البنسلين إلى شهر سبتمبر من عام 1928 ميلادية، حيث كان يقوم فلامينغ ألكسندر بزراعة بكتيريا المكورة العنقودية في طبق بتري، وفي أحد هذه الأطباق وجد فلامينغ أن دائرة فارغة لا تنمو فيها البكتيريا قد ظهرت حول العفن الموجود في هذا الطبق، وكأن الأمر يبدو أن العفن قد أفرز مادة منعت نمو البكتيريا وتكاثرها. وقد كانت هذه الملاحظة جديرة بلفت انتباه فلامينغ لتحليل الفطر الموجود ومعرفة نوعه، وعليه وجد فلامينغ أن هذا العفن هو فطر المكنسية المعينة المعروف ببنسليوم نوتاتوم. وباستمرار الدراسة والتحليل وجد فلامينغ أن سائل هذا الفطر قادر على القضاء على العديد من أنواع البكتيريا مثل عصيات الخناق والمكورات السحائية والمكورة العقدية وغيرها، وأوكل إلى مساعديه مهمة استخراج البنسلين من سائل الفطر المعني، ولكنهم لم يحققوا الهدف المنشود. ثم نشر فلامينغ اكتشافه في المجلة الطبية للمرضيات التجريبية في عام 1929، وفي عام 1940 قام العالمان أرنست بوريس تشين وهوارد والتر فلوري باستخراج البنسلين ليتم استخدامه في العلاج، وقد حاز فلامينغ على جوائز عديدة مكافأة له.

0: على هذا الاكتشاف المذهل. وكما نشاهد اليوم الكثير من المختبرات الطبية لسبر أغوار الأمراض وإيجاد الأدوية لعلاجها، فما وضع الله داء إلا وجعل له دواء. حفظكم الله وعافاكم.
1: كنتم مع
2: لحظة فارقة،
1: إعداد وتقديم حمود محمد، تنفيذ وإخراج تامر العمري.
0: مختارات من برامجنا على الفجيرة FM.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنيبلكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
2: اخر اخبار الملاعب،
3: تغطيات ولقاءات حصرية،
2: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
3: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
2: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: 92.6 والهو شرقي. موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز أخبار الثانية ظهيرتكم خير مستمعينا. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. سعود بن صقر يستقبل سفيرة مالطا لدى الدولة، منحته وساما تقديرا لإسهاماته. قيادة العمليات الخاصة الأمريكية تكرم اللواء الركن مسلم الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة. غدا انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 في أبوظبي. بيت الحكمة يستعرض التفاعل العلمي والفكري بين الحضارتين العربية والبولندية في وصول الكتاب. إقليميا ودوليا، مقتل جنديين أمريكي وبريطاني في حادث تدريب شمال العراق. هدوء في ضاحية بيروت والهجمات مستمرة جنوب لبنان. مسلح يقتل 6 أشخاص ثم ينتحر بولاية أيوا الأمريكية. في الاقتصاد، عودة سوق التداول الثانوي للعقارات المرمزة لتعزيز سيولة الاستثمار الرقمي في دبي. غرفة عجمان تشارك في معرض الامتياز التجاري الصيني لتعزيز التعاون والاستثمار الدولي. إمباور تفتتح مركز القيادة والتحكم الذكي الجديد في مقرها الرئيسي لتعزيز كفاءة العمليات. في الرياضة، الإمارات للدراجات يختتم مشاركته في جيرو دي إيطاليا ب4 انتصارات. 10 لاعبين يدشنون منافسات تحدي العقول للشطرنج. مونت كارلو تكمل استعداداتها لاستضافة

0: جائزة موناكو الكبرى لسيارات الفورمولا 1. نهاية الموجز، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.
3: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.

0: أول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ولمتد وياكم من الساعة 2 وحتى 4 عصرا، ساعتين مليئة بأخبارنا الإيجابية، علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، وأيضا لقاءات مميزة مع ضيوف مميزين. ذكركم مستمعينا متابعينا أرقام التواصل ويانا على 6-0-0-5-5-5-5-1-6، وأيضا رقم الواتساب على 0-9-2-2-3-1-5-1-5. اليوم إن شاء الله راح أكون وياكم أنا نورة مبارك، ويرافقني أيضا عبد العال حيدوكي باختيارات المتميزة. لكن قبل أن نبدأ مشوارنا الجميل خلنا نطلع فاصل قصير، بعدها بنعود لكم، خلكم ويانا.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا. وبعث أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكمة لإمارة دبي القانون رقم 12 لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، وحدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي وتنميته وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة وتنظيم تقديم هذه الخدمات وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة، وأيضا ضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر والمساهمة في دمجها بالمجتمع وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي، وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته، وتشجيع أيضا تعزيز مكونات المجتمع على المشاركة وتحمل المسؤولية المجتمعية. كما حدد القانون اختصاصات ومهام هيئة تنمية المجتمع باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتشمل أبرز مهامها إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير القطاع الاجتماعي واقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة. كما أيضا تشمل اختصاصات الهيئة بترخيص مؤسسات النفع العام وفقا للتشريعات السارية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية وإصدار التصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية، وتنظيم العمل التطوعي في الإمارة وضمان توفر الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر والتمكين الاجتماعي والتمكين المالي للفئات الأكثر عرضة للضرر من المواطنين وأسرهم.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: شهد مجلس البدية انطلاق فعاليات اليوم الأول من المبادرة المجتمعية الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام التي أطلقها مجلس محمد بن حمد الشرقي احتفاء بعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج، وذلك بتفاعل لافت من الحجاج العائدين وأفراد المجتمع. وشهدت فعاليات اليوم الأول حضورا مميزا من الحجاج القادمين من مناطق البدية وشرم وضدنة، إلى جانب مشاركة واسعة من أهالي المنطقة الذين حرصوا على تقديم التهاني للحجاج ومشاركتهم فرحة العودة بعد أداء المناسك في أجواء يسودها الود والتلاحم. وتميز الاستقبال بإحياء جملة من المظاهر الشعبية الأصيلة التي توارثها أبناء الفجيرة جيلا بعد جيل باستقبال الحجاج، من بينها توزيع النثور وتركيب الشارات الخضراء

والفوالة الإماراتية، وشاركت في هذه الاستقبالات الشعبية طالبات مجمع زايد التعليمي بالبدية اللواتي أسهمن في توزيع النثور على الحجاج في مشهد جسد التلاحم بين المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعزز مشاركة الجيل الناشئ في صون الموروث الإماراتي وإحياء قيمه الأصيلة. ومن جانبهم أيضا عبر الحجاج العائدون عن خالص شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة التي أعادت إلى الأذهان مشاهد الاستقبال الشعبي التي تربى عليها الآباء والأجداد، وأيضا أثنوا على ما تحمله المبادرة من قيم إنسانية واجتماعية رفيعة، وأيضا متقدمين بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله على هذه المبادرة التي جسدت روح المجتمع الإماراتي بالتلاحم والتكافل ورسخت معاني المحبة والترابط بين أبناء الإمارة. ويواصل مجلس محمد بن حمد الشرقي فعاليات المبادرة خلال الأيام المقبلة في عدد من المجالس المجتمعية بإمارة الفجيرة استكمالاً لمسيرة الاحتفاء بضيوف الرحمن.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
6: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.

0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: 92.6 والهو شرقي. موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: أهلا بحضراتكم، موجز الثالثة. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. سعود بن صقر يستقبل سفيرة مالطا لدى الدولة. غدا انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 في أبوظبي. بيت الحكمة يستعرض التفاعل العلمي والفكري بين الحضارتين العربية والبولندية في وصول الكتاب. إقليميا ودوليا، مقتل جنديين أمريكي وبريطاني في حادث تدريب شمال العراق. هدوء في ضاحية بيروت والهجمات مستمرة جنوب لبنان. مسلح يقتل 6 أشخاص ثم ينتحر بولاية أيوا الأمريكية. في الاقتصاد، عودة سوق التداول الثانوي للعقارات المرمزة لتعزيز سيولة الاستثمار الرقمي في دبي. غرفة عجمان تشارك في معرض الامتياز التجاري الصيني لتعزيز التعاون والاستثمار الدولي. باور تفتتح مركز القيادة والتحكم الذكي الجديد في مقرها الرئيسي لتعزيز كفاءة العمليات. في الرياضة، الإمارات للدراجات يختتم مشاركته في جيرو دي إيطاليا ب4 انتصارات. 10 لاعبين يدشنون منافسات تحدي العقول للشطرنج. ومونتي كارلو تكمل استعداداتها لاستضافة جائزة موناكو الكبرى لسيارة الفورمولا 1. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرة الرابعة المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات. الفجيرة FM والهو شرقي.

أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم. طبيب العائلة في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.

حياكم الله من جديد ومستمعينا متابعينا متواصلين وياكم في فقرات برنامجنا. واليوم في طبيب العائلة بتكون ويانا الدكتورة تيسير حجر استشاري طب نفسي من مستشفى الشيخ سلطان بن زايد. اليوم دكتورتنا أكيد بتحدثنا عن أهمية المشاعر الإيجابية وكيف يمكننا أن نحن ننمي هذه المشاعر ونستفيد منها في مواجهة ضغوط الحياة وبناء أيضا علاقات صحية ومتوازنة. بداية نرحب فيك الدكتورة، حياك الله ويا مرحبا بك برنامجنا بيت العائلة.

0: أكون معكم في هذه الدقائق القادمة.
1: نحن أسعد شرفتينا اليوم في فقرة بيت العائلة. بالبداية دكتورة حابين نعرف كيف نقدر نحن نحافظ على هذه المشاعر الإيجابية اللي اكتسبناها خلال فترة الإجازة، نفس ما قل يعني قلنا قبل أيام الإجازة الواحد تكون عنده مشاعر لما يبدأ يرجع هني تصيبه يعني حالة من الإحباط والسلبية، فكيف نقدر نحن نحافظ على هذه المشاعر؟
0: نعم، المشاعر الإيجابية ليست بالضرورة أن تكون مرتبطة بالإجازة فقط، بل بالطريقة التي يجب أن نعيش بها أيامنا بعد الإجازة. فإذا جعلنا تفكيرنا يمتد أن هذه المشاعر الإيجابية يمكن أن تمتد بعد انتهاء الإجازة وتصبح جزء من روتين العمل، هذا سوف يساعد بطريقة جيدة جدا على حفاظنا على المشاعر الإيجابية. فالتوازن بين العمل والراحة والعلاقات الإنسانية يحمل روح الإجازة إلى حياتنا اليومية، فبذلك ننقل المشاعر الإيجابية ولا نجعلها مقتصرة فقط على الإجازة أو فترات الاستجمام.
1: نعم.
0: فبعض النقاط التي تساعد في استمرار المشاعر الإيجابية بعد العودة للدوام العمل هو الاحتفاظ ببعض عادات الإجازة، فلا مانع أن نجعل بعض النشاطات التي كنا نلتزم بها أثناء الإجازة كالمشي مثلا، كالقراءة، كالجلوس مع أفراد الأسرة، أن يكون جزء لا يتجزأ من الحياة بعد العودة للعمل، ولا نترك هذه البرامج فجأة بمجرد انتهاء الإجازة. من الأشياء الأخرى التي تساعد على الاحتفاظ بالمشاعر الإيجابية العودة التدريجية للعمل، فلا داعي لممارسة جميع المهام وتنفيذ كل المهام بمجرد النزول للعمل وبمجرد الأسبوع الأول، يمكن أن تكون العودة تدريجية. من الأشياء الأخرى الجيدة أيضاً وتساعد على الاحتفاظ بالمشاعر الإيجابية التي اكتسبناها خلال الإجازة هو تحديد هدف شخصي أو مهني معين يعزز المزاج والدافعية ويجعلنا أن ننطلق للعمل كهدف نبيل أكثر من كونه روتين أو ضغط نفسي يمارس علينا.
1: زين دكتورة، كيف نحن نقدر نستعيد الحماس والدافعية في الأيام الأولى بعد العودة إلى العمل؟
0: نعم، بداية دعونا نتفق أن انخفاض الدافعية والحماس في الأيام الأولى بعد العودة من الإجازة هو شعور طبيعي وليس مشكلة.
1: صحيح.
0: الاستجابة الطبيعية تحتاج إلى إدارة صحيحة. فهو شعور طبيعي، يجب أن نفكر بطريقة عملية كيف أن نستطيع أن نتخطى هذه الاستجابة الطبيعية. ففي البداية المهم جدا كما ذكرت آنفا العودة التدريجية. فعند العودة إلى العمل خلال الأسبوع الأول يجب تقليل المهام، تقليل حجم العمل، ولا ضرورة للعودة للعمل بنفس الإنتاجية مباشرة في اليوم الأول، ويفضل تحديد أولويات مهام بسيطة محببة سهلة الإنجاز، لأنه بمجرد تحقيق بعض المهام وإنجازها يعطي شعور بالحماس. أيضا تنظيم الوقت عامل مهم ورئيسي جدا، نحن عائدين من إجازة، أسلوب النوم مختلف، هناك سهر، هناك تعب جسماني.
1: صحيح.
0: فتنظيم الوقت مهم جدا، فلا مانع من عمل أجندة يومية مختصرة، مثلا اليوم الاثنين أول دوام أريد أن أنجز هذه النقاط 1 2 3، فهذا يساعد على تقليل تشتت الانتباه ويساعد على زيادة التركيز. خلال الأسبوع الأول من العودة للدوام والعمل يفضل أخذ فواصل قصيرة للراحة بين المهام. فإذا احتجنا قبل الإجازة أن نأخذ فاصل راحة مدة 40 دقيقة أو 30 دقيقة، يفضل بعد العودة مباشرة إلى العمل جعلها فواصل قصيرة ممتدة، يعني 4-5 فواصل راحة، كل فاصل عبارة عن 10 دقائق، أفضل من فاصل واحد مثلا مدة 40 دقيقة.
1: صحيح.
0: هذا النوع من الفواصل القصيرة تعزز النشاط، تعطي الدماغ فرصة لإعادة الترتيب والعمل من جديد، ولا مانع للاستمتاع بجولة قصيرة حول المكان، تناول كوب شاي أو فنجان قهوة أو تبادل أطراف الحديث مع الزملاء.
1: جميل.
0: لأنه من الأشياء الجيدة أخرى التفاعل الإيجابي مع الزملاء في بداية العمل، تجاذب أطراف الحديث مع الزملاء، إلقاء التحية.

0: هذا شيء جيد وإيجابي ويخود ويعود بروح إيجابية. فباختصار أكبر، الدافعية لا تعود فجأة بل تبنى بخطوات صغيرة ويومية وإنجاز صغير ثم يكبر. وكذلك الحماس، الحماس يأتي بعد الإنجاز وليس قبله. فدعونا خلال الأيام الأولى بعد العودة للعمل التركيز على إنجاز مهام صغيرة ومهمة تبعث الإحساس بالحماس والقدرة على الإنجاز.
1: جميل دكتورة، كيف نحن نقدر نحول هذه العودة نفس ما ذكرتيها، العودة إلى العمل، إلى فرصة للنمو والتطوير الشخصي والمهني أيضا؟
0: نعم، تغيير نمط التفكير. إذا استطعنا أن نغير نمط التفكير بأن العودة إلى العمل هي ليست ضغط نفسي أو هي ليست عبارة عن نوع من العمل الشاق، إذا استطعنا أن نغير هذا المفهوم وجعلنا التفكير البديل أن كل عودة تحمل فرصة لبداية جديدة وتحسين الأداء واكتساب مهارات جديدة، وأن العمل ليس نهاية الراحة بل هو بداية لعمل نسخة جميلة وأفضل، هذا التفكير الإيجابي سوف يجعل فرصة العودة للعمل هي فرصة للتطوير. إعداد بعض الشعارات أن نضع في مفهومنا أنه أريد أن أتغير إلى الأفضل، عودة فرصة العودة إلى العمل فرصة لإعادة التقييم، لوضع أهداف شخصية وفردية وأسرية ومهنية، حتى أعطي الفرصة للنمو والتطوير الشخصي والمهني، سياسة التغذية الراجعة أو الفيدباك مهمة جدا من خلال الاستماع لآراء المدير، آراء زملائك، حتى يتم تحسين النسخة القديمة وإيجاد للنسخة الأفضل دائما. الخروج من منطقة الراحة الكومفورتبل زون لخلق، وذلك عن طريق خلق مهام جديدة، مسؤوليات مختلفة، تحديات أخرى، محاربة الروتين. روتين العمل هو روتين ثابت، صحيح. فنجعل العودة للعمل ليست روتين خروج من المنزل، ركب السيارة، الذهاب إلى العمل والعودة. هذا النوع من التفكير مصحوب عادة بعدم القدرة على التطوير وعدم القدرة على تشكيل النفس بإنجازات جديدة. بناء علاقات مهنية أفضل وأوسع يساعد على التطور الشخصي والمهني. اكتساب مهارات أو تقنيات تساعد على إدارة التوتر والاحتراق الوظيفي. إذا تم تغيير كل هذه المفاهيم سوف نجعل العودة للعمل فرصة للنمو والتطوير الشخصي والمهني إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دكتورة، نهاية نبغى نتكلم عن الرسائل الإيجابية اللي ممكن تساعد الأفراد على أنهم ينظرون إلى العودة للعمل.

0: في البداية، وأرجع لمقولة مهمة، تغيير نمط التفكير. إذا نجحنا في تغيير نمط تفكير محدد، سوف يؤثر هذا التفكير على الشعور، وبالتالي تغيير الشعور الإيجابي سوف ينعكس على تصرفاتنا. باختصار، ما نقوله لأنفسنا عن العمل هو ما يحدد شعورنا تجاهه، هل هو عبء أو فرصة تطور. إذا استطعنا أن نرسخ في أذهاننا أن العمل هو عبارة عن فرصة للتطور وليس عبء، سوف يكون الذهاب إلى العمل هو عبارة عن شيء فيه متعة وفيه إيجابية أكثر من كونه عبء وضغط نفسي. ودائما أفضل عمل شعارات دائما نحملها معنا، سواء كانت مكتوبة سواء كانت في أذهاننا، أن العمل هو بداية جديدة، فرصة للتطور، عملي وسيلة لتحقيق أهدافي، عملي وسيلة لتحقيق ذاتي، ضغط اليوم نجاح الغد. فإذا استطعنا أن نؤمن بفكرة أن العمل هو فرصة تطور، سوف تؤدي هذه الفكرة إلى تطور الدافعية، الحماس، الإنتاجية، وبالتالي النجاح والرغبة. هو نمط التفكير، نمط التفكير هو ما يقود الإنسان دائما إلى الأماكن الأفضل إذا كان إيجابي طبعا.
1: دكتورة تيسير حجر، كل الشكر لك على إثراءك الجميل وحديثك الإيجابي عن المشاعر الإيجابية وأهميتها في حياتنا اليومية. كل الشكر لك، ويعطيك ألف عافية على تواجدك ويانا اليوم في فقرة طبيب العائلة.
0: جزيل الشكر على هذه الاستضافة الجميلة، وسعيد جدا بالحوار معكم ومع المستمعين الكرام، وأتمنى أن تكون هذه الكلمات قد ساهمت بإلقاء بعض الضوء البسيط على كيفية التعامل الإيجابي مع العودة للعمل. وشكرا لكم، وكل التمنيات للجميع بالصحة النفسية.
1: كل الشكر لك، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك العافية،
1: حياك الله، مع السلامة. إذن مستمعينا متابعينا، كانت معنا على الهواء الدكتورة تيسير حجر، استشاري طب نفسي من مستشفى الشيخ سلطان بن زايد. فاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنعود لكم، خلكم يانا يعني.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
2: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
4: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
5: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
4: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
6: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
0: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
7: الفجيرة اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدك

رمقها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: آخر أخبار الملاعب،
6: تغطيات ولقاءات حصرية،
5: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
6: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
5: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم.
7: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
8: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
7: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم. كنت وياكم أنا نورة مبارك ورافقني أنس العقرباوي باختياراته المتميزة. لاقيكم إن شاء الله باكر نفس الوقت ونفس الموعد. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة الأخبار أهلا بحضراتكم. محمد بن زايد نعيان محمود القيسي عمل بإخلاص مع الشيخ زايد وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم بالإمارات. أحمد النعيمي يعتمد قانونا جديدا لتعزيز جودة الحياة الوظيفية. قرقاش يؤكد ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. واستقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة.
0: الأخبار المحلية

نعى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الدكتور محمود أحمد القيسية أحد رواد التربية والتعليم في دولة الإمارات، مشيدا بإسهاماته في مسيرة التعليم ودوره في مواكبة نهضة الدولة منذ بداياتها. وأكد سموه أن الفقيد كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات، وعمل بإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأسهم في ترسيخ دعائم التعليم تاركا بصمة بارزة في مسيرة التربية والتعليم بالدولة. وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عنا خير الجزاء، وخالص العزاء والمواساة لعائلته الكريمة. كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات، وواكب نهضتها التعليمية منذ بداياتها، وعمل بكل إخلاص مع الشيخ زايد رحمه الله، وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم في الدولة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة ممثلتين إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

0: أثر صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، بما يمثل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي وترسيخ منظومة تشريعية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات المهنية والاجتماعية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من سبتمبر 2026. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، احترام السيادة، حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
1: الأخبار الدولية.
0: نجحت السلطات الأمنية في الكويت اليوم الثلاثاء في إلقاء القبض على سجناء هاربين من محبسهم، وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على النزلاء الذين سبق الإعلان عن هروبهم، وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم ثم ضبطهم. وكانت وزارة الداخلية أعلنت تشكيل لجنة أمس الاثنين، كانت قد أعلنت تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب 3 سجناء من الجنسية الكويتية من المؤسسات الإصلاحية. إلى بيروت، حيث يسود هدوء في ضاحية بيروت الجنوبية اليوم الثلاثاء، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الضربة الإسرائيلية عليها إثر ساعات من الترقب أمس الاثنين. وكانت الضاحية وأطرافها شهدتان نزوحا كبيرا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بضرب أهداف فيها. وبعد الإعلان الأمريكي لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارات العنيفة طوال الليل على عدد كبير من البلدات جنوب لبنان أبرزها في صور والنبطية.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الاقتصاد، حافظت أسعار النفط على معظم المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجنوب.

0: إيه ده؟ واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4484.49 دولار للأونصة، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فقد ارتفعت 0.2% أي إلى 4514.30 دولار.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، تعتزم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية رعاية أكثر من 15 لاعبا ولاعبة بنهاية العام الجاري عبر إعدادهم ضمن خطط تأهيلية تتضمن برامج تدريبية ومعسكرات فنية للمشاركة في عدد من المحافل الدولية المقبلة وصولا إلى أولمبياد الشباب عامي 2030 و2034. وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي المكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس اللجنة، قال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات وام إن اللجنة استطاعت خلال فترة وجيزة التوقيع مع العديد من اللاعبين الموهوبين بالتعاون مع الاتحادات والأندية من أجل تحقيق مستهدفاتها. وأوضح أن الحملة التي أطلقت تحت شعار من أيام الفريج ولد الشغف ومن الشغف يولد البطل، تهدف هذه الحملة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتأكيد على أن رحلة صناعة الأبطال تبدأ من الأحياء السكنية الفريج. حققت هذه الحملة تفاعلا ومتابعة لافتة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي تجاوزت 3 ملايين مشاهدة. ونوه أيضا سعادته إلى أن اللجنة تعمل على الوصول إلى كل لاعب ولاعبة ممن يمتلكون الموهبة بهدف توفير مختلف أوجه الدعم لهم، لافتا إلى أن هناك لاعبين تم التوقيع معهم من دون أن يكونوا مسجلين في اتحادات أو أندية، وهو ما يؤكد حرص اللجنة على دعم الجميع والوقوف إلى جانب كل من يمتلك القدرة على تحقيق الإنجازات.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس متابعينا صحو بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة، حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 40 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 41%، في دبا 45 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 18%، وفي مصافي 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 27%. نهاية النشر، شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
2: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
2: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
6: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
7: وراء كل أغنية حكاية،
8: نحكي لك أجمل حكاية،
7: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
8: كلمة كلمة
7: تحكي قصتهم.
9: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
7: وتعزف على أوتار القلب.
8: عيون القلب
7: تذهب بنا إليهم.
10: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
7: وتزيدنا حنينا.
8: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
6: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
0: أخبار وعلوم، وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة FM.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز الخامس، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ناعيا محمود القيسي عمل بإخلاص مع الشيخ زايد وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم بالإمارات. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. حماد النعيمي يعتمد قانونا جديدا لتعزيز جودة الحياة الوظيفية. حمدان بن محمد يؤكد فرق دبي قادرة على تحويل التحديات إلى فرص جديدة. أنور قرقاش يؤكد ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. إقليميا ودوليا، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إما أن يتوقف إطلاق النار على المستوطنات أو أن نشن هجوما على ضاحية بيروت الجنوبية. مقتل 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين من جراء غارات إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان اليوم. في الاقتصاد، أسعار النفط تستقر في التعاملات المبكرة اليوم. أسعار الذهب مستقرة أيضا، والمعادن النفيسة الأخرى متباينة. ترامب يعدل رسوم الصلب والألمنيوم والنحاس. في الرياضة، لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية توسع برامج اكتشاف الأبطال. وقبل أيام من انطلاق المونديال، لعب إيران بلا تأشيرات. نهاية الموجز، شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم على رأس الساعة، أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارك الدستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. ونقول أحلى تسجيل مساء مساء على الناس الكويسة. حياكم الله متابعين الكرام، ويا مرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل وياك على الدرب مع أخوكم عبدالله الهاشمي. تعالوا نستمتع بأجمل الأوقات اللي نقضيها مع بعض، أغاني حلوة وأكيد أخبار جديدة عندنا فريش يا صديقي، مثل الخبز اللبناني أول ما يطلع من الفرن يا صديقي، أخبار كثيرة.

0: الآن.
1: Now.
0: حمل تطبيق لفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: هاي تك في وياك عالدرب.
1: صديقي يا صديقي يا صديقي، كل واحد وعنده حلم، تمام؟ كل واحد وعنده حلم، أو نقدر نقول مو بس حلم، عنده مثلا هدف معين يبي يوصله. في واحد مثلا يبي يفتح شركة، حلو. وفي واحد مثلا يبي يشتري سيارة، واحد يشتري بيت، واحد يبي يتزوج، واحد يبي يكون أصدقاء، واحد يبي يتعلم، إلى آخره من هذه الأشياء. يعني نقدر نقول هدف أو حلم، خلينا نقول إنه هو هذا الشيء حلم. بس يا ترى في أكيد شيء واحد قاعد يمنعك إنك توصل إلى هذا الحلم، إن كانت مثلا فلوس، وقت، أنت قاعد تتكاسل، الناس قاعد تمنعك، إلى آخره من هذه الأشياء. فيا ترى شو اللي قاعد يمنعك حاليا من أنك توصل لحلمك؟ هذا سؤال بس يندردش فيه ونسولف فيه وياكم أعزائي المتابعين. تقدرون تجاوبونا على طريق الواتساب على 0923315115. تنورونا جميعا، وإذا حابين تتواصلون ما عندكم أي مشكلة، وهو 600555516. ولا تنسون تصورونا مشروبكم المفضل من شاي أو قهوة وتراسلونا عن طريق الواتساب. طبعا أختنا عيدة أرسلت لنا شيء هي تسويه يدوي، تمام، وهو ان قاعد تسوي شنط، بتجيب مثلا خيوط وتسوي فيها على شكل، نسويها شنطة يعني. والحين قاعد تكمل في شنطة معينة قاعد تشتغل عليها، يعطيها العافية يعني، صراحة إبداع أختنا عيدة. يعني لو أتمنى أن تخليني أنا أراويها لأصدقائنا بلايف التيك توك، يعني بصراحة أنا أفتخر بهذه الأعمال الجميلة. يعطيها العافية أختنا عيدة. خلينا ندخل وياكم إلى أخبار التكنولوجيا. ويا صديقي يا صديقي الصدوق، إذا كان عندك آيفون 17 لازم تسمع هذا الخبر. ليش؟ لأن آيفون 17 يا صديقي صار في مشكلة بسيطة، فأطلقت شركة أبل تحديث عشان تصلح هذه المشكلة. وشو هي هذه المشكلة؟ قالت الشركة أن التحديث الجديد يتوفر حاليا بس لهواتف الاير والآيفون 17 فقط، ويمكن تنزيلها من خلال اللي هو السيتنج والعام، وتروح للسوفتوير أبديت وتسوي هذا التحديث. طبعا يعني شركة أبل يعني ما وضحت كم عدد الأجهزة المتأذية والمتأثرة من هذا المشكله اللي صارت، لكن اللي قالوا ان احيانا لما تحط تلفونك على الشارج ما ينشحن، يعني ان المشكله تظهر بحالات انخفاض مستوى البطاريه بطريقه كبيره، وهذا طبعا وبنفس الوقت حتى لما ينغلق تلفونك احيانا ما يشتغل الشاحن. فلهذا السبب اذا كان عندك ايفون 17، واذا كان عندك صديقك عنده ايفون 17، فروح الحين اقول له حدث تلفونك الحين علشان تحل هذه المشكله. وبنفس الوقت خلينا نروح وياكم، بما ان اصدقائنا يعني يحبون أخبار الهواتف سامسونج أو الهواتف اللي تعمل بنظام الأندرويد، هالمرة شركة يعني شركة أندرويد يعني قاعد تقلد شركة أبل. شو السالفة؟ شو الموضوع؟ بشو قاعد تقلد شركة أبل؟ بقولكم عن هذه التفاصيل، بس خلنا نسمع وياكم أغنية أحمد سعد ونرجع من بعدها وياكم. وسع وسع يا صديقي، وسع وسع يا صديقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله متابعين الكرام، يا مرحبا بكم من جديد. وقبل لا ندخل على أخبار الأندرويد، طبعا عندي سؤال أنا بس كنت بوجهه لكل أصدقائنا، شو اللي قاعد يمنعك حاليا من أنك توصل للحلم اللي تبيه أو لهدفك؟ خلينا نقول شو الشيء اللي قاعد يمنعك؟ هل الفلوس؟ هل الناس؟ هل أنت قاعد تتكاسل؟ هل الوقت؟ شو اللي قاعد يمنعك أنك توصل لحلمك؟ نبيها في كلمة، يعني لا تقول لي والله نبيها في كلمة بسيطة، خبرونا أكيد إخواني وأخواتي. يعني مثلا أختنا لبنى مثلا تقول زوج منعني من السفر الله يقويها إن شاء الله. أختنا لبنى وشاكر لها على هذا التواصل. أختنا عيدة يا مرحبا بك، طبعا أختنا عيدة ما شاء الله عليها قاعد تبدع بهذه الشنطة، وتقول بالواتساب هو ما شيء يمنعنا من تحقيق حلمنا، بس في مرات أشياء تعيق تحقيق الحلم. أول شيء الخوف من الفشل، وثاني شيء قلت لك التخطيط، وثالث شيء يمكن الدعم المالي والدعم النفسي. إذا أنت الحين أي واحد منهم قاعد يعني يمنعك من إيش توصلين لهذا الحلم؟ يعني هل هالأشياء كلها يا عيدة ولا كيف؟ يعني خبرينا أكيد. وأكيد أخونا خليل قال الفلوس. الفلوس يا صديقي، أختنا مثلا ريتا بعد الفلوس قاعدة تبى تدرس ماستر الله يقويها إن شاء الله. فأنت يا ترى الشيء اللي قاعد يمنعكم منكم توصلون لحلمكم؟ خبرونا رأيكم. ونروح لي أكيد لهذا الخبر. تعتزم شركة الهواتف العاملة بنظام الأندرويد دراسة استراتيجية جديدة، وتقول أنها بتطلق يعني بتطلق أجهزتها مثل ما تسوي شركة أبل. شركة أبل شو قامت تسوي؟ يقول لك شركة أبل بتطرح الآيفون 18 برو والبرو ماكس، وبالإضافة إلى التليفون القابل للطي اللي هو الفولد، بتقول إنها بتطرحه بخريف 2026، على أن تصل أيضا الإصدارات الثانية اللي هو الـ 18 والـ 18E والجيل الثاني من الآيفون إير، تمام، بيكون بربيع 2027، يعني بينهم مسافة. مثل ما قالوا ان التأجيل هذا يرتبط ان يعني بضغوط سلاسل

يعني سلاسة التوريد الأجهزة هذه. وثاني شيء بعد بموضوع التسويق, يعني تخيلوا يا إن خلي الأشخاص يركزون مثلا يشوفون البرو ويركزون على البرو بدل ما ينزلونهم 5 أجهزة فالناس تبدأ تتحير, فينزلونهم 3 أجهزة جهازين يشوفون الناس يعجبهم يشتروا, إذا ما هذا ينتظرون الأجهزة الثانية. فيقولكم في شركة يعني شركات أندرويد قاعدة تتبنى نفس هذا الأسلوب. وقال حتى المحلل الشهير مينغ شي كو هذا طبعا أن هذه التسريبة يعني يوضح أن الاستراتيجية الجديدة ممكن تساعد أبل في تجنب تشتت الجهود التسويقية مع توسيع سلسلة آيفون إلى 6 أجهزة مختلفة, بالإضافة أنها تسد الفجوة التسويقية اللي تستفيد منها الشركات الصينية عادة عبر إطلاق هواتفها الرائدة خلال النصف الأول من العام. فيقولك أن الشركات اللي تعمل أجهزتها بنظام الأندرويد قاعدة تشتغل على نفس المبدأ. هذا طبعا خبرنا بالتكنولوجيا. خبرنا الأخير نقدر نقول بندخل لعلم النفس, بس قبلها سؤالنا يقول شو الشيء اللي قاعد يمنعك انك توصل لحلمك؟ خبرونا اكيد عن طريق الواتساب على 0922 3151 5. يا مرحبا بكم جميعا. زين وين وين وين وين أصيلة؟ أصيلة شو قاعد تقول أصيلة؟ الله يقويها إن شاء الله أختنا أصيلة. تقول بصراحة يعني ما أوكي ليتني رجل ما في شيء يمنع, إني ما فهمت عليك يا أصيلة, والله ما فهمت عليك يا أصيلة. على العموم خلينا نروح وياكم نسمع أغنية أبو ونرجع من بعدها بهذه الكومنتات الحلوة, ونرجع أكيد بعد عندي شيء بقولكم يا بعد هذه الأغنية بالذات.

ويا عيني على هالأغاني الجميلة عزيزي المتابع. بس أنا قبل يعني أكمل هذه الأغنية وحاب أقول شيء جدا بسيط. زي شو هذا الشيء يا عبد الله اللي حاب أنت تقوله يا صديقي المتابع؟ تخيل وياي أنك أنت 10 سنوات قاعد تتابع شخص معين، فهل هذه 10 سنوات كفيلة على أنك تخليك تعرف هذا الإنسان زين ما زين؟ وبنفس الوقت هذه 10 سنوات ما شفت إلا كل خير من هذا الإنسان. طبعا فهذه 10 سنوات عزيزي المتابع في إحدى المتابعات اللي نقدر نقول أوفياء لي أنا شخصيا، ودائما كانت تابعنا من يوم الإذاعات الثانية والبرامج الثانية، وما شاء الله عليها وما شاء الله عليها ما شفنا منها إلا كل خير. أختنا طبعا عطر الياسمين لها منا أجمل تحية، وبنفس الوقت نحب نهنيها بيوم ميلادها ونقولها كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت الخير لكل سنين لكل سنينك من 2016 معانا ومتابعتنا وموجودة معانا. يعني أنا صراحة لازم أحتفل فيها، هي من أقدم المتابعين لنا، فسأل الله أن يحفظها ويقويها ويمدها بالعمر الطويل. ونحن دائما يعني أنا كعبد الله مفتخر لأن هي متابعتنا ومن الأشخاص الأوفياء لنا، فأنا أفتخر فيها قدام كل الناس. لما أقول معطر ياسمين أقول يا أخي صالح 10 سنوات معنا، الله يحفظها إن شاء الله ويقويها. كل عام وانت بألف خير. تي عطر.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مقندهو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
5: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفي

0: والعقل السليم في الجسم السليم. أقارب برقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الف جيرة أفهم.

0: من الآخر في وياك عالدرب.
1: حياكم الله من جديد متابعين الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعون. طبعا أنا كنت بدخل فقرة من الآخر بس في عندنا مكالمة، خلنا ناخذها ويشوف يا ترى منو هذا ويانا. السلام عليكم.
2: يا سعادة،
1: حي الله أختنا فاطمة، ايش حالك؟
2: الحمد لله، ايش حالك؟
1: قواتش الله، كيف المساء وأجواء وياك؟
2: والله تمام،
1: تحياتي الله يحفظك
2: تبعيك وخاصة اللي موجودين في البث.
1: ايه حياهم الله،
2: الله يحييك. كنت بس اقول سريع
1: تفضلي.

0: كل عطر، كل عام وعطر المحبة يسبق حمارة، وكل عام وقام بسمنتي لأ فرح وفضائي. عيد ميلادك مو يوم عادي، هو يوم الولد فيه لك ينتج الرزاق والنفس والجمال بكل مكان كل سنة، وانتي أقرب لأحلامك وأيامك دائما سعادة يا أجمل عطر، وكل عام بسفرك.
1: وهي بألف ألف خير، جزاك الله ألف خير يا فاطمة. ما شاء المداخلة الحلوة هذه،
0: يعني أنا الحين مستانسة، فقلت يلا خلنا نتصل فيك الساعة.
1: كفو عليك، إن شاء الله دائما تكوني مستانسة يا فاطمة، دائما يا رب.
0: وياكم إن شاء الله، شكرا.
1: الله يسعد، شكرا يا فاطمة، ما قصرت على هالتواصل، مع السلامة.
0: شكرا،
1: الله يحفظك إن شاء الله. كل شكر لأختنا فاطمة. طبعا اليوم يوم ميلاد أختنا عطر الياسمين اللي كملت معنا 10 سنوات وهي متابعة لبرامجنا، فالله يقويها إن شاء الله أختنا عطر، وزيدكم بعد من الشحنة عطر الياسمين. وشاكر بعد لأختي فاطمة أنها تواصلت معنا وهنتها. طبعا أكيد مش تقليل من أي شخص هو خارج البلد قاعد يتواصل معنا، لا بالعكس، نحن نفرح يعني الأشخاص اللي داخل البلد نفرح أنهم يتواصلون معنا، وبنفس الوقت الأشخاص اللي خارج البلد صراحة يعني شيء يعني نستانس بس يتواصلون معنا اكثر. ليش؟ لانه يعني هو سوى المستحيل، يعني اختلاف التوقيت وكل هذه الاشياء بس علشان يتواصل معك، فاكيد نكمل لهم كل الحب والتقدير، والله يحفظهم ان شاء الله ويقويهم. خلينا ننتقل وياكم الى اخبارنا الثانيه ومفقره من الاخر. طبعا في مثل ما ذكرت في مدربه العلاقات يعني كشفت عن بعض العادات اللي اذا انت سويتها يا صديق المتابع او شريك حياتك سواها فهذه راح تخرب شو؟ راح تخرب الحب بكل هدوء. يعني تخيل وياي في علاقة مثلين متزوجين تجمعهم علاقة حب جميلة، فيقول لك يا صديقي المتابع ان هذه تدمر علاقة الحب بكل بساطة وبهدوء، تدمر العلاقة. زي شو اللي قالتها هذه المدربة؟ طبعا ذكرت هذه الاشياء بمجلة Very Well Mind، وهي مقال يتكلم عن بعض العادات الخفية اللي ممكن تفسد العلاقة العاطفية من دون ما أي طرف أنه ينتبه بهذا الشيء اللي صار. تكلمت عن 4 عادات. العادة الأولى تقولك التمسك بصورة ثابتة عن النفس. شو التمسك بصورة ثابتة عن النفس؟ يعني مثلا يعني يقتنع أو الشخص بأنه دائما الضحية أو دائما المنقذ، فيتعامل مع العلاقات من هذا المنطلق بدلا من رؤية الواقع كما هو. هو 24 ساعة ضحية وما أعرف شو. هذا الشيء يقولك أن التمسك بصورة هذه بهذه الصورة فبيموت الحب بكل هدوء. أما الشيء الثاني وهو إخفاء المشاعر يا صديقي، لما أنت تخفي مشاعرك الحقيقية إنزين، لما تخفي مثلا الحزن أو الغضب أو الاحتياجات الحقيقية، فهني أنت نفقد فرصة التواصل الصادقة اللي تكون مع الطرف الثاني. أو مثلا تقول والله أنا بمسك نفسي ما بقول في خاطري علشان ما يعني فاهم إنه ما ضايق، بس بتصير تراكمات يا صديقي، بيصير في تباعد يعني بالعاطفة يا صديقي، بيصير في جاب يعني حفرة بيصير بهذه العلاقة. أما شيء ثالث، ابقى مثل ما قالوا أسرى الأخطاء الماضي والشعور المستمر بالذنب. يقول لك يعني النمو الصحي يحتاج إلى التعلم من الأخطاء لا إلى المعاقبة، معاقبة النفس. يمكن بعض الأشخاص، وأنا كنت واحد من عندهم، دائما أحب أجرد نفسي فاهم الأشياء اللي تأذي الحب يا صديقي أو تأذي العلاقات، إنه هو أنت تشعر دائما بالذنب وتقعد تجرد عمرك. فهذه الأشياء لا لا لا لا تكون أسير للماضي والأفعال، هذا خطأ، أخطأنا تعلمنا توكلنا على الله ودخلنا خطوة ثانية. رابع شيء، الاستعجال بالتغيير. دائما لما نحن ننتظر الشخص اللي قدامنا والمقابل إن نبيه يتغير، فنبي التغيير هذا يكون بليلة وضحاها. لا لا يا صديقي، ما في حد يتغير بنفس الوقت. فيقولك الشيء الرابع، الاستعجال بالتغيير، فالعلاقات الصحية والتطورات الشخصية ما تصير بين ليلة وضحاها، بل عبر خطوات صغيرة ومدرجة ومستمرة يا صديقي المتابع. احفظ هذه الـ4 أشياء مثل ما قال خلاصة المقال هذا. الحب يعني لا يتعطل بسبب الأخطاء الكبيرة فقط، بل أحيانا بسبب العادات الصغيرة والمتكررة. وكل ما زاد الوعي بالنفس وصدق التعبير عن المشاعر والصبر على التغيير، زادت فرصة بناء علاقة صحية ومستقرة يا صديقي المتابع. فلهذا السبب، مو مشان شيء بس مشان صحتك يا غالي، نبيك تمشي على هذا المبدأ علشان تريح بالك. بنروح وياكم الحين لراشد الماجد، وبنفس الوقت يعني على فكرة هذه الأشياء لما أنت تيجي تتعلمها يعني بصراحة بتنقذ نفسك وبتنقذ العلاقة. بتشوف أحيانا في ناس علاقتهم قاعدة تنحدر بس بسبب شو؟ أخطاء صغيرة وبسيطة نحن نسويها.

0: الفجيرة اف ام.
1: موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: موجز السادسة، اهلا بحضراتكم. رئيس الدولة ناعيًا محمود القيسي عمل بإخلاص مع الشيخ زايد وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم بالإمارات. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. حماد النعيمي يعتمد قانونًا جديدًا لتعزيز جودة الحياة الوظيفية. حمدان بن محمد يؤكد فرق دبي قادرة على تحويل التحديات إلى فرص جديدة. أنور قرقاش يؤكد ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. إقليمياً ودولياً القبض على سجناء هاربين في الكويت. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إما أن يتوقف إطلاق النار على المستوطنات أو أن نشن هجوماً على ضاحية بيروت الجنوبية. مقتل 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين من جراء غارات إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان اليوم. في الاقتصاد، استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة. أسعار الذهب مستقرة والمعادن النفيسة الأخرى متباينة. ترامب يعدل رسوم الصلب والألمنيوم والنحاس. في الرياضة، لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية توسع برامج اكتشاف الأبطال. خرفكان يتوج بلقب دور رابطة المحترفين الإلكتروني. وقبل أيام من انطلاق المونديال لعبوا إيران بلا تأشيرات. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا المسائية المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد

0: المحن تختبر الرجال وتتميز.
1: تارجت دستروي.
2: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: شو السالفة في وياك عالدرب.
1: حياكم الله متابعين الكرام، يا مرحبا بكم في ساعتنا الثانية والأخيرة لهذا المشوار، واللي دائما نطرح فيه موضوع ما أقول يثير الجدل لكن موضوع لازم نسولف وندردش فيه معاكم. فاليوم قاعد نتكلم على شو؟ على الكرم يا صديقي المتابع، يعني نعرف الكرم والشخص الكريم شو يسوي وإلى آخره، لكن السؤال اللي يطرح نفسه خلينا نفصل شيء بموضوع الكرم. هل الكرم إن هو الشخص يعطيك شيء ما يحتاجه، ولا الشخص الكريم اللي يعطيك الشيء بس هو يكون أمس الحاجة له؟ كيف نقدر نوصف هذا الشيء بأنه هو هذا كريم أو هذا نوع من أنواع الكرم، أو يعني فاهم علي أنه نوع قوي أو نوع من أنواع الكرم؟ كيف نصنفه؟ هل الكرم أو الشخص الكريم هو يعطيك الشيء اللي ما محتاجه، والله خذ أنا ما محتاجه، ولا الكريم اللي يعطيك الشيء اللي هو يكون أمس الحاجة لهذا الشيء بس يأثر على نفسه ويعطيك إياه؟ فخبرونا رأيكم أعزائي المتابعين. طبعا ريتا تقول يعني الكريم هو أنك تعطي شيء إن كان مادي أو إلى آخره، لكن هذا اللي يعطي شيء يعني هو محتاجه فهذا تحس أنه هو إيثار ما هو كرم، يعني بوجهة نظر أنا أحترم، بالعكس ما في أي مشكلة. فيا ترى خبرونا شو هو الكرم من وجهة نظركم. أنا ما بدخل على جوجل أتشيك شو هو الكرم، ولا الشات جي بي تي ولا أي شيء، لكني أنا أسمعها من عندكم من وجهة نظركم. تحسون الشخص الكريم هل هو اللي يعطي شيء ما محتاجه، ولا الكريم

يفكر بعمره، يفكر بالناس المحتاجة. يعني بمعنى كلامها أنه هو الشيء اللي فاقده أو المحتاجة بشدة فيعطيه لي الناس. أيضا أختنا فاطمة أكيد لها منا أجمل تحية، وراستنا صورة القهوة وقاعد تشربها، ومساء السعادة لك. تقول أجمل أنواع الكرم لما شخص يعطيك من قلبه مو من اللي يملكه، يعطيك أمان وهو محتاج يطمن، يعطيك ابتسامة وهو مثقل بالحزن، ويختارك في وقت كان يحتاج فيه أحد يختاره. يعني يعطيك شيء مثل ما قالت أختنا عيدة، يعطيك شيء هو فاقده. يعني هي تتكلم عن الشيء معنوي مش شيء مادي. مو لازم دائما الواحد يكون الكرم يعتبر شيء مادي. يعني حلو حلو والله كلام جميل. طبعا أخونا سعيد بعد أرسل لنا الحين بنقرأ هذه بنقرأ كلام الطيب. وأختنا لبنى تقول الكرم تعطي الشيء اللي تحبه، وايد حلو وايد حلو كلام جميل. طبعا خبرونا اعزائي المتابعين، هل الكرم هو انك تعطي الشيء اللي ما محتاجه، ولا الكرم انك تعطي الشيء وانت امس الحاجه له؟ فشو الكرم من وجهة نظركم؟ خبرونا آراءكم اعزائي المتابعين. خلينا نروح وياكم الى منو؟ الى ماجد المهندس. يا صديقي فهموه فهموه، يا صديقي فهموه. نسمع هذه الاغنيه ونرجع من بعدها وياكم.

0: وش السالفة في وياك عقرب.
1: حياكم الله متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر اثير 11.92.6 وتحديدا في برنامج وياك على الدرب. ويا ترى شو الكرم؟ هل الكرم انك تعطي شيء انت ما محتاجه، ولا

شو في كلام عني قاعد يدور في لايف التيك توك؟ طبعا تقدرون تتابعونا صوت وصورة عن طريق لايف التيك توك فوجيرا دوت اف ام. خلينا نشوف اراء اصدقائنا بالواتساب. صديقنا ابو ساجده يقول الكريم اللي يعطي الشيء تمام اللي يعطي الشيء اللي ليس بحاجه اليه يعتبر كريم، وخاصه اذا كان نافع للناس ويسد حاجه المحتاجين وينفعهم في امور حياتهم، فهذا من حسن الخلق ومن صور السخاء المحموده. اما الكريم الذي يعطي من الاشياء التي يحبها ويحرص عليها فهذا اشد كرما واعظم اجرا، لانه يقدم مصلحه غيره على ما تميل اليه نفسه. ولذلك قال الله تعالى يعني بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاعطاء شيء تحبه تمام او تحتاج اليه يكون ابلغ في الكرم واصدق طبعا دلاله على السخاء من اعطاء شيء لا قيمه له عندك. فالكرم درجات واعلاها ان يبذل الانسان مما يحب ابتغاء مرضات الله ونفعه الناس. جزاك الله الف خير يا ابو ساجده على هذا الكلام الجميل اللي قاعد تكتبه. ايضا اختنا ام لين ما خاب ظني تقول مساء الخير، الكرم والجود هو اعطاء او عطاء غير مشروط. جزاك الله الف خير. يعني كل واحد اكيد له وجهه نظر، فانتم خبرونا يا ترى هل الشخص الكريم هو يعطي الاشياء اللي ما محتاجها، ولا الشخص الكريم هو اللي يعطي الشيء اللي يكون محتاجه جدا جدا جدا؟ خبرونا اراكم اعزائي المتابعين مثل ما خبرناكم عن طريق الاتصال و 600555516 عن طريق الواتساب 0922315515. طبعا اختنا عيده جزاها الله الف خير تقول خلصت الشنطة وهي مصورتها، صورت الشنطة يعني صراحة إبداع إبداع إبداع. جزاك الله ألف خير يا عيدة، وأنا من نفسي أقول لك استمري بهذا الشيء اللي أنت قاعدة تسويه. سأل الله أن يحفظك إن شاء الله ويقويك، وأكيد أتمنى لها أيام جميلة. تركم مع عبد المجيد عبد الله، اسمع الأغنية ونرجع من بعدها وياكم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.
1: يسعد لي مساكم متابعينا الكرام. ويا ترى هذا الإنسان الكريم يا ترى كيف يكون؟ هل الكريم اللي يعطيك شيء هو ما محتاجه، واللي يعطيك شيء هو محتاجه؟ يا ترى الكريم كيف تصنفه وكيف تعرف ان هذا اللي قدامك كريم؟ اختنا نهى قالت شيء صراحة جدا قوي بموضوع الكرم. دائما نحن نربط الكرم بهو الشخص اللي يعطي أشياء ملموسة، لكن اختنا نهى يمكن غيرت هذا الموضوع. تقول الكرم لغة لا تحتاج إلى كلمات، تكفي فيها ابتسامة صادقة أو يد ممدودة أو قلب يتسع للآخرين. ليس الكرم أن تعطي من فائض ما لديك، بل أن تمنح مما تحب حين يحتاج إليه غيرك. وطبعا في أحد الأشخاص قال كلمة وايد حلوة، أن الشخص الكريم هو الإنسان اللي يعطي الشيء اللي فاقده. يعني إذا أنت إنسان فاقد الأمان، فاقد الحب، تعطي هذه الأشياء اللي أنت فاقدها. هذا نوع من أنواع الكرم. حلو، دائما في مثال يقول لك فاقد الشيء لا يعطي، لكنه بالفعل فاقد الشيء يعطي بسخاء. حلو. فقل لي يا صديقي، خبرني يا صديقي المتابع، الكرم هل هو أنك تعطي، بمعنى شو الكرم؟ هل أنك تعطي الشيء اللي أنت ما محتاجه، ولا أنك تعطي الشيء اللي أنت بأمس الحاجة؟ لا، خبرونا رأيكم أعزائي المتابعين، وأكيد 604-516 إذا حاب تواصل معنا عن طريق الاتصال والواتساب 0922-3-1515. ولا تنسون تنضمون لأسرة الإذاعة أو أسرة التكتكيون اللي موجودين معنا في لايف التيك توك، منورينا جميعا. أترككم مع الفنان الإماراتي الأول ميحد حمد، بحر الشمس، ونرجع بعدها وياكم.

0: تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: مسا على الناس الكويسة، حياكم الله متابعين الكرام. أكيد نحن رجعنا نكمل وياكم هذا المشوار، وقاعدين نتكلم على موضوع الكرم. يا ترى من هو الشخص الكريم؟ هل هو الشخص اللي يعطي الشيء اللي ما محتاجه، ولا يعطي الشيء اللي أمس الحاجة له؟ فخبرونا أكيد أراكم أعزائي المتابعين. طبعا نحن واصلين آخر لينك، بس في عندنا مكالمة على السريع ناخذها عشان خاطركم. نستقبل هالمكالمة. مساء الخير،
2: النور والسرور. مرحبا عبد الله.
1: يا هلا يا هلا
2: هلا. مرحبا بك،
1: حالك ان شاء الله بخير. ماريا
2: الله يعافيك. هلا
1: قواك الله يا ماريا.
2: طمنا عنك. الله يقويكم يا الحمد لله بخير، دامكم بخير.
1: اليوم الختام مسك بيكون وياك
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله موضوعكم شاء طبعا حلو، ما يقل عن المواضيع اللي قبل.
1: الله يحفظك ان شاء الله.
2: كلها مواضيعكم حلوه ما شاء الله، والله يوفقكم ان شاء الله. من تميز لتميز،
1: وانت طال عمرك يعني تميزوها وتنوروها اكثر مشاركاتكم.
2: الله يحفظك يا رب، الله يحفظك. احنا ما نصبر عنكم صراحه،
1: والله نحن اكثر.
2: رمضان عيد صيف شتاء ما نعرف، ندوركم دواره في الاف ام.
1: والله ندوركم دواره.
2: هاي والله مواضيعكم حلوه، وحلوه بعد المشاركه وافاده، تاخذ معلومه تفيد الناس بمعلومه، شيء وايد حلو ترى. احنا محتاجين لها الاشياء هاي، يعني السوشيال ميديا شويه اللي في التليفونات شاغلتنا ترى، بس المواضيع اللي مثل هاي اللي انتوا تطرحوها هاي وايد مفيده.
1: شوفي يا ماريا، نحن انا ببشرك بشاره خير، نحن باكر عقبه ما بنكون بس معاكم في السياره، حتى في التليفون اللي في ايدك بنكون
2: ان شاء الله يا رب.
1: باذن الله بنزلين تطبيق بعد فتره. ايش في قلبك؟ تطبيق خطير.
2: وايد زين.
1: اي خطير خطير.
2: اهم شيء عيش في قلبك.
1: اكيد طبعا. زي خبريني يا ماريا، الكريم او الكرم،
2: هي
1: كيف تعرفين ان هذا الشخص كريم او هذا نوع من انواع الكرم؟ هل الشخص اللي يعطي الشيء اللي ما محتاجه، ولا اللي يعطي الشيء اللي هو امس الحاجه له؟
2: والله الاثنين. على حسب الشخص اللي جاي يطلب الحاجه. أوكي. او الموضوع اللي هو اضطر اني انا اسوي هاي الخدمه.
1: كيف زين؟
2: اذا هو مثلا

0: يعني أكثر من الحاجة عادي أنا بعطي
1: كرم
0: مثلا أنا أقدر أصبر. وفي مثل كرم مثلا أعطي شيء ثاني مثلا أو أساعد مساعدة ثانية من دون ما يكون مادي مثلا وقفة وياه أو شيء شي يعني
2: حلو.
0: ممكن تكون هالشغلة هاي بعد تكون بسيطة.
2: حلو.
0: الكرم ما له فرع واحد
1: يعني حتى يكون هو شيء مادي ومعنوي يكون.
0: أيوة ما له داعي ما له فرع واحد أبدا كرم بكل شيء يعني.
1: إذا لو في اثنين قدامك واحد مثلا عطى تليفون ما يحتاج الشخص والثاني عطى تليفون تمام وهو كان محتاج هذا التليفون عطاه هدية له خلاص أي واحد بتصنفيهم إنه هو كريم؟
0: اللي عطاه هدية يستاهل يعني ولا يستحق؟
1: هي يستحق مثلا حد من هلا
0: ترى هي أرزاق عبد الله بالآخر أرزاق ممكن يكون هذا أنا حد تاني يقولها ما يستحق الثاني صراحة يستحق أكثر
1: لا يستحق
0: بس هذا رزقه
1: يستحق
0: بس هذا رزقه
1: هي رزقه بس أنت بتصنفين الشخص اللي عطى كريم هل الشخص اللي عطى اللي هو كان ما محتاج التليفون هذا يعني عنده مثلا 1000 تليفون
0: هي كريم عبد الله ما يخصه ما يخصه هالموضوع أنا اللي قدامي هذا شو ظرفه أنا ما يخصني أنا اللي علي ساعدته ممكن يكون يستاهل ممكن ما يستاهل بس هذا هو رزقه يعني
1: صح.
0: أنا ما يخصني في ظرفه أنا عارفة إنه واثقة منه إنه هو فعلا محتاج سواء حاجته قليلة أو هذاك حاجته كبيرة أو هذا يستقل يستحق أقل والثاني يستحق المساعدة والكرم أكثر هذا شيء يعني أنا ما أقدر يعني أتدخل فيه مثل ما يقولوا هذا رزقه
1: صح صح
0: أنا مثل محلات الذهب يقولوا محلات الذهب كلها يم بعض أنت تصير له محل واحد
1: ايه ورزقته عاد
0: سبحان الله رزقته فالكرم أنا يوم يعني بعطي حد أو بكرمه مثلا من طيبي بيقول لك هالإنسان ما يستاهل ترى عنده ممكن يقول لك مثلا هذا مثلا يلف ويدور ترى ما عليه يكون حركات هذا رزقه
1: هاي رزقته خلاص انا ما عليه
0: هذا رزق
1: حتى لو أيوة. ضحك علي وين كان هذه رزقته او
0: هاي رزقته هاي رزقته وبعدين شيوخنا قالوها كلنا رزقه
1: صح
0: شيوخنا قالوا كلنا رزقه ولا حد يتحسس لان ها رزقه من رب العالمين طرشني هذا الانسان عشان يكرمه
1: اكيد طبعا والله أيوة يرزقه مو بنت ولا أنا طبعا أنا ما بثني أيوة على كلامك بس أختنا بيبا قالت صح لسانها وفاطمة الزعابي تسلم عليك ودي هي بعد تقول لك كلامك جدا صحيح
0: والله ما عليهم زود
1: الله يحفظك
0: نستفيد من بعض نستفيد دائما من بعض نستفيد من مواضيعكم هاي الحلوة
1: الله يحفظك
0: ربي يوفقكم يا رب
1: آمين شعب تقولين في ختام البرنامج
0: يا ربي يسر أمرنا وأمركم يا رب عين أمر كل مسلم يتمنى
1: آمين
0: يحقق لكم كل مطالبكم يا رب
1: فلوس فلوس فلوس فلوس
0: فلوس أبغي مليونين أنا لما حد يسألك أبغى مليونين بس
1: الله يرزقك إن شاء الله أربعة
0: الله
1: بعد ما هم مليونين بس
0: جميعا يا رب
1: جواك الله جواك الله يا
0: بس على شاط تعطاني عشرة ما أبغى مليون ما بقول لك مليون إذا حصلت مليونين عطني عشرة
1: يلا صح بإذن الله
0: الله يحفظك
1: الله يسعدك إن شاء الله يا ماريا ما قصرتي حفظ الرحمن
0: طيب
1: كل الشكر لأم ماريا شاكر لها على هذا التواصل الجميل ويانا وأكيد أعزائي المتابعين نحن واصلين الدقائق الأخيرة لتفصلنا نهاية هذا المشوار يعني صراحة أنا أتمنى الوقت يزيد يمكن بالأيام القادمة ممكن يزيد وممكن لا طبعا بالختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم عبد الله الهاشمي وألقاكم باكر بحلقة جديدة ببرنامج وياك على الدرب مع أخوكم عبد الله الهاشمي ويقول لك يا حسين الجسمي الليل ونقومه وأنا وشو يا ترى أنا وعليك حياكم الله.

0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية.
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس التاسع مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة الأخبار، أهلا بحضراتكم. محمد بن زايد نعيان محمود القيسية عمل بإخلاص مع الشيخ زايد وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم بالإمارات. حميد النعيمي يعتمد قانونا جديدا لتعزيز جودة الحياة الوظيفية. قرقاش يؤكد ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. واستقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة.
0: الأخبار المحلية.
1: نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الدكتور محمود أحمد القيسية أحد رواد التربية والتعليم في دولة الإمارات، مشيدا بإسهاماته في مسيرة التعليم ودوره في مواكبة رهضة الدولة منذ بداياتها. وأكد سموه أن الفقيد كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات، وعمل بإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأسهم في ترسيخ دعائم التعليم تاركا بصمة

رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا خير الجزاء وخالص العزاء والمواساة لعائلته الكريمة. كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات، وواكب نهضتها التعليمية منذ بداياتها، وعمل بكل إخلاص مع الشيخ زايد رحمه الله، وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم في الدولة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة ذكرى اليوم أو يوم الجمهورية لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. أزر صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، بما يمثل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي وترسيخ منظومة تشريعية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات المهنية والاجتماعية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من سبتمبر 2026. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الأقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين،

0: هاربين من محبسهم. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على النزلاء الذين سبق الإعلان عن هروبهم، وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم ثم ضبطهم. كانت وزارة الداخلية أعلنت تشكيل لجنة أمس الاثنين، كانت قد أعلنت تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب 3 سجناء من الجنسية الكويتية من المؤسسات الإصلاحية. إلى بيروت، حيث يسود هدوء في ضاحية بيروت الجنوبية اليوم الثلاثاء، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الضربة الإسرائيلية عليها إثر ساعات من الترقب أمس الاثنين. وكانت الضاحية وأطرافها شهيدتان نزوحا كبيرا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بضرب أهداف فيها. وبعد الإعلان الأمريكي لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارات العنيفة طوال الليل على عدد كبير من البلدات جنوب لبنان أبرزها في صور والنبطية.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الاقتصاد، حافظت أسعار النفط على معظم المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة خلال التعاملات المبكرة اليوم، وارتفعت العقود الأجلة لبرنت 6 سنتات أي إلى 95.04 دولار للبرميل عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أي إلى 91.99 دولار للبرميل. إلى الذهب، استقرت أسعار الذهب اليوم وسط مخاوف متزايدة إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة، واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4484.49 دولار للأونصة. أما العقود الأمريكية الأجلة للذهب فقد ارتفعت 0.2% أي إلى 4514.30 دولار.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، تعتزم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية رعاية أكثر من 15 لاعبا ولاعبة بنهاية العام الجاري عبر إعدادهم ضمن خطط تأهيلية تتضمن برامج تدريبية ومعسكرات فنية للمشاركة في عدد من المحافل الدولية المقبلة وصولا إلى أولمبياد الشباب عامي 2030 و2034. وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي المكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس اللجنة، قال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات وام إن اللجنة استطاعت خلال فترة وجيزة التوقيع مع العديد من اللاعبين الموهوبين بالتعاون مع الاتحادات والأندية من أجل تحقيق مستهدفاتها. وأوضح أن الحملة التي أطلقت تحت شعار من أيام الفريج ولد الشغف ومن الشغف يولد البطل، تهدف هذه الحملة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتأكيد على أن رحلة صناعة الأبطال تبدأ من الأحياء السكنية الفريج. حققت هذه الحملة تفاعلا ومتابعة لافتة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي تجاوزت 3 ملايين مشاهدة. ونوه أيضا سعادته إلى أن لجنة تعمل على الوصول إلى كل لاعب ولاعبة ممن يمتلكون الموهبة بهدف توفير مختلف أوجه الدعم لهم، لافتا إلى أن هناك لاعبين تم التوقيع معهم من دون أن يكونوا مسجلين في اتحادات أو أندية، وهو ما يؤكد حرص اللجنة على دعم الجميع والوقوف إلى جانب كل من يمتلك القدرة على تحقيق الإنجازات. نهاية النشرة، شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: ثابت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي.

0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
1: كل اللي صاير اليوم يا عيال فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام.
1: محمد خليفة المهيب.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: وراء كل أغنية حكاية،
6: نحكي لك أجمل حكاية،
5: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
6: كلمة
5: تحكي قصتهم.
7: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
5: وتعزف على أوتار القلب.
6: عيون القلب
5: تذهب بنا إليهم.
8: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
5: وتزيدنا حنينا.
6: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
4: نوستالجيا مع أنس، كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كنايدن.
5: ماجندا هوماغا.
3: كيف بال

0: تابعنا عبر أثير الإمارات الفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
1: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
1: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
3: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
4: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
5: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
6: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
5: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
1: إعداد وتقديم أنس الشلي وإخراج تامر العمري.
7: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
1: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين،

يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم وقو عزيمتهم، وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وعن أيمانهم،

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
6: النداء الأخير لطائرة.
7: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: وراء كل أغنية حكاية،
6: نحكي لك أجمل حكاية،
5: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
6: كلمة
5: تحكي قصتهم.
7: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
5: وتعزف على أوتار القلب.
6: عيون القلب
5: تذهب بنا إليهم.
8: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
5: وتزيدنا حنينا.
6: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
6: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
7: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من 5 لـ7 المساء على دفجيرة FM.
6: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا

0: قرارات تهم العائلة.
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
0: وفقرة طبيب العائلة، والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: وراء كل أغنية حكاية،
4: نحكي لك أجمل حكاية،
3: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم.
5: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
3: وتعزف على أوتار القلب.
4: عيون القلب
3: تذهب بنا إليهم.
6: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
3: وتزيدنا حنينا.
4: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس، كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

الفجيرة FM 92.6 والهو شرقي.

وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.

0: تصح.
1: الفجيرة اف ام 92.6 والهوا شرقي.
2: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
3: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
2: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: ملح الليمون. يعتبر حمض الستريك والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم استخدام حمض الستريك في إعداد الطعام، ويتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة حمض الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس إذا ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة. إلا أن الأكثر من تناول ملح الليمون أيضاً له أضرار صحية، وتشمل بعض الآثار الجانبية لحمض الستريك مثل الشعور بالتنميل أو الوخز وتقلص العضلات، تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.

0: من فجيرة اف ام. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح، إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل، شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم. كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام.

0: إزالة السموم من الأمعاء، ماء الخيار والنعناع. الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم، فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيراً، ماء بذور الشمر. ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل، وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: قررت أن أختلي بنفسي 40 يوما في مكان منعزل، بعيدا عن الناس، بعيدا عن شواغل التكنولوجيا، بعيدا عن ملهيات الحياة. هذه بداية كتاب 40 يوما. الكتاب خلاصة تجربة شخصية فريدة مر فيها الشخصية الإعلامية السعودية المعروف أحمد الشقيري. اعتزل الناس لمدة 40 يوم في جزيرة نائية بعيدا عن التكنولوجيا والناس والضوضاء. بهذه الفترة مارس التأمل، القراءة، الكتابة، وخرج بمجموعة من الخواطر والدروس اللي صاغها في هذا الكتاب. الكتاب مقسم ل40 فصل تتكلم عن علاقتنا برب العالمين، أهمية الصلاة والتأمل، معنى الرضا، وأيضا الجانب النفسي اللي هو التحرر من القلق، التوازن بين الماضي والمستقبل، وحتى العيش في الحاضر. يتكلم أيضا عن الجانب الاجتماعي، كيف ممكن تبني علاقات صحية، كيف تستمع للآخرين، وكيف تتعامل مع الناس برحمة. الكتاب أيضا يتكلم عن الجانب العملي في إدارة الوقت، تطوير الذات، القراءة، البساطة، والعيش وفق الأولويات. الكتاب مكتوب بأسلوب شخصي جداً، كأنه دفتر يوميات مليء بالاقتباسات الملهمة، الحكم، التجارب، يجمع بين البعد الديني والإنساني والفكري بأسلوب سهل وقريب من القارئ. الكتاب خلاصة لرحلة داخلية مدتها 40 يوم تصلح كخطة حياة، تذكرنا بأن التوازن بين الروح والعقل والجسد أساس السعادة. دعوة أيضاً للقارئ أن يخوض تجربته الخاصة في العزلة والتأمل لإعادة ترتيب حياته. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب 40 يوما.
0: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الوعد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.